تعرف اللي يعجبني فيها يمكن نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الوصول تحبك اكسجين فيلم

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه مما سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ريح، نجبد انفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، نجبد انفس اكسجين ونرجع.

تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله

فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ

المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال

ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم

ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل

الكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم مصدق لما

اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الوصول تحبك اكسجين فين

0: تكلمي فيها انك نحب نوصل صوتي نوصل كي ما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الوصول تحبك اكسجين فين بالصوت العالي تحبك
1: قبس من الايمان
2: أوفي أكسجين أفهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاركم زين، صباحكم فل ياسمين، يومكم إن شاء الله كله خيرات كله بركات. ألف تحية لكل مستمعينا الطيبين الغالين أينما كانوا وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة. ألف تحية بطبيعة الحال كل زملائنا الأفاضل زميلتنا النسرين إبراهيمية وأيضا عواطف العوني والفجندوبي وكل أسرة أكسجين فهم. يقولكم إن شاء الله أيامكم كلها زينة كلها حلوة كلها فيها المحبة والتفاؤل وصفاء القلوب. اليوم الأحد 9 أوت 2026 25/0/1448 التوقيت 6:30. كما عودناكم دعاء الصباح، يا عظيم أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. يا منان نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. أمين يا رب العالمين. يا رب نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. أمين يا خالق هذا الكون. وإحنا قصد ربي في طريق وحيدة وحيدة ما نجريوش، فما إشارة مرور نحترموها، نتفقدوا بالله السيارة ولا الموتور ولا البسكلة ولا اللواج ولا غيرها قبل ما تخرج بيها تقصد ربي، قبل ما تقول يا ربي العمل عليك وشد فيك ولا بعد ما يسالش ما فيها بس تفقدها الزيت متيحة الماء متيحة العجالي كل شيء بقدرة ربي. بس كيما خرجت مع عند عائلتك مع عند زوجتك الغالية ورجالتك الطيبين الغاليين خرجت لباس ترجع لهم زاد لباس، وديما يسمعوا عليك وتسمع عليهم كان الأخبار السارة والأخبار الطيبة. ما تنساش دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. ألف دعوة بالرحمة والغفران أخوي الغالي محمد جمعة، وأيضا كل الأحباب والأقارب والأباء والأمهات اللي فقدناهم أكيد ديما توجهوا الرب سبحانه وتعالى بالدعوات بالرحمة والغفران. ما ننساهمش بالدعاء، ما ننساهمش بالصدقة، خاطر الصدقة تبقى وتوصل للإنسان اللي يعز عليك، للشهيد اللي متعرفوش مات في غزة ولا مات في أي مكان ولا مات حتى في حرب تونس ضد فرنسا. ديما الدعاء يقبل بحول الله عز وجل. حبيت نحكي اليوم على المحبة. المحبة ذكرت في القرآن الكريم وذكرها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يكفي أنه مثلا ناخو جزء من الحديث، سيدنا عليه السلام قال من السبعة لربي سيظلهم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قال اثنان تحاب، أي فيها المحبة، تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. لكن المحبة الصادقة، لكن المحبة مش من أجل مصلحة. خذي المرأة ذيك خاطر غنية عندها فلوس تعيش البرة باش تعمل له وراق، خذي بنت عمو على خاطر ورثت مع عندبوها برشا حاجات، ولا يحب صاحبه على خاطر كل ما يستحقه في فلوس يعطيه ويصرف عليه، وفاهم عاش يعطيه الفلوس ولا يكره صاحبه. كيما برشا صغيرات بوه يتفقد بوه ويسأل عليه كان تمشي يخدم عنده مبلغ مالي معين، ما عادش فهمك العلاقة المتينة بين الأب وبين الزوج والزوجة والأبناء. أغلبية ولك علاقة مصلحية كما في الأعياد متيانة، مشى عيد على عمه يروح أمه تقول قد يعطاك عمك، قل أعطاني 20,000 وخالك قد يعطاك أعطاني 5,000، ريت عمك خير من خالك. واليوم قيموا العباد على أساس الفلوس على أساس الماديات، على ذاك برشا علاقات ضعفت. عاد المحبة سيدنا عليه السلام قال لنا اثنين يتحابا في الله، وحاجة أخرى قال سيدنا عليه السلام أحسن حب عند ربي هو أن الإنسان يحب صاحبه محبة كما قلنا نابعة وخارجة من أعماق القلب. سيدنا صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذوني في عائشة. الحب هو عندما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن عيني تنام وقلبي بحبك لا ينام. كلام كبير برشا. سيدنا صلى الله عليه وسلم يحب زوجته، حتى مرة مرات زوجته خديجة توفات قاعد يحكي عليها بالخير وهي ميتة. اش قالت له عائشة رضي الله عنها؟ أولا أبدلك الله خيرا منها؟ أو ربي يعوضك، تحكي على روحها الشابة صغيرة خيرا منها، هي كبيرة وخديتها كبيرة وقزت ربي فيها روح. تغشت سيدنا صلى الله عليه وسلم وقال لها وقتي أنا معناها محتاج تكون يقف معي، وقفت معي كان هي أول وحدة آمنت بي، هي أيضا وقتي ضربوني الكفار وعذبوه وعملوا فيه هي ديما واقفة معاه، هي ديما مساندته، هي ديما يعني واقفة معاه في كل الأحوال والظروف. إش قالت عائشة رضي الله عنها؟ قالت والله لن أذكرها بعد اليوم بسوء، يعني ما عادش نحكي عليها بالخايب من اليوم. احنا نحبوا ربي، نحبوا والدينا، نحبوا صغارنا، نحبوا بلادنا، ايضا نحبوا الوطن من الايمان، نحبوا العمل اللي احنا نخلص ونبدعوا فيه، على خاطر ربي سبحانه وتعالى يحب الاخلاص في العمل، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، صدق الله تعالى. في النهايه نقول يا رب في هذا اليوم المبارك والاشهر المباركه يا رب ارحم بلدنا واحمه يا رب من كيد الحاقدين والحاسدين يا عظيم، ابعث واغرس المحبة والأوفة في القلوب، وارحم آبائنا وأمهاتنا، واشفي مرضانا، ومتعنا بالصحة والعافية. أمين يا رب العالمين. نهاركم زين، ولا حفاظ تكون مع زميلتنا الفاضلة الطيبة عواطف ألوني.
1: قبل سن من الإيمان.

0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الترابية، وين الجمهور هما النجوم، في عرض بوتشار الأحد 9 أوت 2026.
1: يلي قلبي
0: تباع التذاكر في شبابيك شارع لحبيب بورقيبة ببنزر، قاعة الفتنسي، وعلى موقع تذكرتي بروتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، جوني سيتي، ليلا وأكسجين أف أم.
2: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: حتى تكلي كهرباء جديدة، كليماتيزيت وتوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل أنواع السيارات، دي فواتور دو عود كام. بن سالم رنتال كار، تحب تكلي كهرباء بالنهار، بالأسبوع ولا بالشهر، مع

0: عنوانها بن سالم رنتل كار. احجز وسيارتك تستند انفولاين 27 908 060 والا 20 834 429.
1: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في

0: مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أندين، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديكو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
1: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
2: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميق ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
1: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
2: اما ديما نحتار شنو ناخو؟
1: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
2: ايكرون سولير ب 19900؟
1: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
2: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
1: في باب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام فيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
3: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
4: خير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بنزين مشانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزين مشانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بنزين مشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.
5: أوكسيجين FM تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويليا إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية بسبكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويليا حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى نص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويليا حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: تعرف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الوصول تحبك اكسجين فين بالصوت العالي تحبك
1: انا عواطف العوني نشكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
2: انا عواطف العوني نشكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
1: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على اكسجين فم ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين
3: صباح الانوار صباح الخيرات تحية كبيرة لكم مرحبا بكم الناس الكل مرحبا بكل حد يسمع فينا الموجة معدلة على موجتنا مرحبا بكم اسعد الله وصباحكم بكل خير كالعادة والعويد دونك نبدأ معاكم اذكار الصباح ديما نحاول نحن نبدأ صباحنا في برنامجكم ماتينا لحد ماتينا للويكاند دونك بعد ما نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا وأصبحنا وأصبح الملك لله اللهم في هذا الصباح نسألك أن تفتح لنا أبواب رحمتك وأن تيسر لنا أمورنا وتشرح لنا صدورنا وتبارك لنا في أوقاتنا وأرزاقنا وعافيتنا اللهم اجعل هذا اليوم بداية خير وفرج وسعادة واكتب لنا فيه ما نتمنى وما هو خير لنا واصرف عنا كل سوء ومكروه اللهم ارزقنا قلبا مطمئنا ونفسا راضية وعملا صالحا متقبلا واجعلنا من عبادك الذين تحبهم ويحبونك اللهم إننا نستودعك أنفسنا وأهلنا وأحبتنا فاحفظنا بحفظك الذي لا يضيع واكفنا شر ما نخاف ونحذر يا من لا تضيع عنده الودائع اللهم اجعل صباحنا هذا مليئا بالنور والبركة وابعد عنا الحزن والهم والضيق وارزقنا القوة والصبر والحكمة في كل ما نواجه اللهم إن كان في هذا اليوم رزق فسهله لنا وإن كان فيه خير فقربه منا وإن كان فيه شر فاصرفه عنا واصرفنا عنه يا رب العالمين اللهم اجعل صباحنا هذا مليئا بالنور والبركة اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها وتب علينا توبة نصوح اللهم اجعل لساننا عامرا بذكرك وقلبنا متعلقا بك واجعلنا من الشاكرين لنعمك والصابرين على قضائك والراضين بقدرك اللهم إنا نسألك صباحا جميلا وهما راحلا ورزقا واسعا ودعاء مستجابا وقلبا سعيدا ونفسا مطمئنة وتوفيقا في كل خطوة نخطوها يا رب العالمين اللهم اجعل هذا اليوم خيرا من سابقه وافتح لنا فيه أبواب الخير والبركة واجعل خاتمته فرحا وبشرى ورضا منك اللهم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده اللهم إنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر روعاتي وآمن اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم، أهلا وسهلا، يوم جديد، نهار جديد من برنامجكم، مع برنامجكم متينة لحد متينة الويكند. برشا فقرات تستنى فيكم لليوم، دونك معليكم كانت عادوا الموج علينا وتسمعونا الميتيو آخر الأخبار أبرز العناوين. اليوم باش نحكيو على صحة الأسنان، وباش نحكيو زادا كيف على كيفاش نحاولوا نتجنبوا قلع الأسنان، وكيفاش زادة نحافظ على سنينا. هذا الكل أكثر باش نعرف عليه بعد شوية مع ضيفنا، باش يكون حاضر الدكتور خالد بوغزالة، حاضر معنا اليوم في برنامجكم متينة لحد متينة للويكاند. إذا كان عندكم تساؤلات، إذا كان عندكم استفسارات للطبيب، مرحبا بكم الناس الكل، وشكرا لكم على الاستماع.

0: ما تقف ولا واحد يا مكتوب يا مكتوب يا مكتوب.
1: انا عوض في العون نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
2: انا عوض في العون نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
1: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين FM. معليكم كنت تبوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.

0: بلاسيتا
1: ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار عرفهم يتسابقوا باش يجلسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياوخ ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخو المول باش تجلاسي يا غور ديليس جلاسي المنفعة.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900، الكرومة ب 32 دينار و 900، الفكرة ب 35 دينار و 900، أما الصدرة المرقاز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وساليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
5: اسنان يتابع الضمان
6: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
5: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصيني عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام اثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم هدوء جو كونيغ والدو غوفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
6: مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
5: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44 TPM مغراوي variété disponibilité et garantie durant toute l'année.
7: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليما أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
8: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, Irafko, وبنصيحة لكرهبتك يودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70-146-598 والا 98-136-449. تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 والا 27-957-623.
9: مسرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتلت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماغيني، اسكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، بانيل تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
10: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رمانو جان؟
11: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رمانو جان. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رمانو جان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الإعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلامذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الوصول تحبك. أكسجين فاين بالصوت العالي تحبك.
1: أنا عوض في العوني نشيكم بكل محبة السبت واحد في الويكاند.
2: أنا عوض في العوني نشيكم بكل محبة السبت واحد في الويكاند
1: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين فم. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
3: ميديو
4: ميديو
3: ميديو،
5: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، مرحبا بالمستمعين الكل بكل حد يسمع فينا معدل موجتو على موجتنا. دونك كانت تفكروا البارح في ميتيو تحدثنا على التوقعات متاع الحرارة لشهر أوت، وقتها حكينا وقلنا أنه راهو بالنسبة للفترة القادمة باش تكون معنية بانخفاض درجات الحرارة. الحرارة باش تكون دون المعادلات، معناها بالطبيعة تكون في 32-38 زي ما تحدث عليه المرصد التونسي للطقس والمناخ. زادة كيف حكي على أنه شهر بإذن الله سبتمبر باش يكون معني أكيد بتساقطات للأمطار. إن شاء الله ربي باش يرحمنا بالغيث النافع، أمين يا رب العالمين خلال الفترة القادمة. سينو خليني معاكم نتعرفوا على درجات الحرارة بالنسبة لليوم لحد 9 أوت 2026 بمختلف المناطق وبمختلف المعتمديات اللي تابعة ولاية بنزرت. دونك البداية باش تكون ببنزرت الشمالية وين تكون درجة الحرارة اليوم 37 وسرعة الرياح 32 كيلومتر في الساعة. بالنسبة لبنزرت الجنوبية اليوم درجة الحرارة باش تكون 38 وسرعة الرياح 30 كيلومتر في الساعة. بالنسبة لجرزونة اليوم درجة الحرارة 38 بالنسبة لسرعة الرياح 31. منزل جميل 37 درجة الحرارة و32 كيلومتر في الساعة. منزل بورقيبة اليوم 36 درجة الحرارة 31 كيلومتر في الساعة. اليوم غار الملح 35 درجة الحرارة 30 كيلومتر في الساعة سرعة الرياح. وتشيك 36 درجة الحرارة و30 سرعة الرياح. دونك ماطر 37 اليوم درجة الحرارة و39 كيلومتر سرعة الرياح. وغزالة باش تكون الحرارة اليوم 38 و30 كيلومتر في الساعة سرعة الرياح. سجنين 35 اليوم درجة الحرارة 27 كيلومتر في الساعة. عنا جومين اليوم 36 درجة الحرارة 28 كيلومتر في الساعة. وبالنسبة لتينجا اليوم باش تكون درجة الحرارة في حدود 37 و31 كيلومتر في الساعة. باش نمشيو لمعتمدية العالية وين نلقاو درجة الحرارة في 38 درجة حرارة و33 كيلومتر في الساعة. ومعتمدية رأس جبل 35 درجة الحرارة و32 كيلومتر في الساعة سرعة الرياح. هذه التوقعات متاع طقسنا لليوم بمختلف معتمدية ولاية بنزرت. هذه بالنسبة للمعتمديات 14 المعتمدية في ولاية بنزرت. دونك باش نمشيو لسرعة هبات الرياح تتراوح بين 45 ل 30 كيلومتر في الساعة، والرياح الاتجاه متاعها شمالية غربية اليوم إن شاء الله. دونك تأثيرها على البحر يكون البحر مضطرب بما معناه ارتفاع الأمواج. دونك تكون الموجة بين 1.5 لحد 2.5 متر، هذا الارتفاع متاع الموجة، وتأثر على المصطفين بالتالي يمنع السباحة وخطر مرتفع. هذا بالنسبة لنهار لحد اليوم يوم 9 أوت 2026. دونك مهم برشا وإحنا نسيسوا رواحنا واحدة واحدة، إن شاء الله طريق سلامة للجميع. حاولنا نعطيوكم الأجواء وحاولنا نعطيوكم درجات الحرارة اليوم، هذا الكل أكثر ديما تلقاوه في برنامجكم متينا لحد متينا الويكاند. يلا قدوا معنا راجعين ومتوسطين في برنامجكم متينا لحد.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها على خاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة مع نهار،
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ان سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتى من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو كونسوز وسوفلور دي سي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتى الجارانتي عامين كاملين والصوم ولا في الاحلام من زورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
1: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ ال ام بي سولار كامباني هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولار نتاعهم يحول كل غيون سولار لطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إيكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171. وإلا مرحبا بك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق وتيك زادة وفي كهون تونيس بجاوة من نوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إنوبل صفتة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. ألم بي سولار كامباني تنور لك حياتك.

تعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزمن الوصول. تحبك.

0: كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد، هو موعدك. من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات، دي فواتور دو أودغا. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار، بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش

0: 8-0-60 وإلا 20-834-429.
1: الرفاهية تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشفها عالم الأنقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق الثنية كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97-273-945-25-273-943. حير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بنزين مشانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزين مشانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بنزين مشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708. كلمونا على 22-908-708.
2: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جان؟
3: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته لرامانو جان. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بارادته يكمل في رامانو جان. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رامانو جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلامذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جان طال انفتح رامانو جان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة لسنة دراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفو لاين 29-375-850.

0: من دنزرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى بفضلكم ولينا جزء من يومكم من صباحاتكم ومن سهراتكم انتوما العائلة الكبيرة أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي في 14 معتمدية و17 بلدية صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت نسمعكم نفهمكم ونحكي لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصل الطريق انا عوض في العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
1: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين أفام ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين
2: صباح الأنوار والخيرات مرحبا بكم الناس الكل مرحبا بكل المستمعين والمستمعات كما عودناكم في برنامجكم متينا لحد ديما نحاولوا نحن نحكيو على صحتنا كل مرة نحاولوا نحن نطرحوا موضوع يهم الصحة متاعنا اليوم باش نحكيو على صحة الفم والأسنان وباش نطرحوا تقريبا زوز مواضيع مهمين برشا باش نحكيو على انحسار اللثة وتبدا كيف كيف باش نحكيو على حالات التقليع وقتاش نحس روحنا انه احنا بحاجه انه احنا نقلعوا سنيننا والا لا تفاصيل واكثر باش نتعرفوا عليها مع ضيفنا لليوم الدكتور خالد بغزال اهلا وسهلا دكتور مرحبا بك
3: عسلامة عواطف مرحبا ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات أكسجين أفام
2: مرحبا بك دكتور خالد بغزال طبيب اسنان دونك اليوم باش يعطينا نقاط مهمين لازم ناخذوهم بعين الاعتبار في علاقه بصحه الفم والاسنان زاد كيف كيف ربما باش نحكي وبعد باش نعطيو نصائح للسادة المستمعين فيما يخص الصحة متاع السنين بتاعنا دونك دكتور في البداية انت كطبيب أسنان اليوم مهم برشا انو احنا ندخلو في الجانب التعريفي دونك نبداو نفسرو باش نبسطو زاد الأمور للسادة المستمعين شنو هو الديشوسمون بالضبط وشنو هي الديشوسمون معناها والانحسار اللثة بصفة عامة
3: به الديشوسمون متاع الأسنان عواطف هو تو سامبلومون هي ساعات اللثة كي تمرض بطريقة أو بأخرى نجبدوهم بعد شنوما الأسباب نتاعهم دونك فما حلين هما معناها زوز اتجاهات يمشي فيهم يا باش تنفخ برشا تولي عنا هيبرتروفي جنجيفال معناها اللثة تنفخ برشا وإلا يصير العكس تماما اللي هي تنحسر وتنقص في الإبيسور نتاعها وتطلع معناها قولوا تطلع مش تطلع هي اما ينقص الطول نتاعها تنقص نتيجه للمرض هذاك هي تنقص دونك الطول نتاعها يسبب لنا هذا انه السنه تولي تتعرى شويه تتعرى هكاك نجم نقولوا تتعرى شويه
2: تلاحظها ساعات انه هكا تلقاها
3: ايه هما هذوكم هما اللي معناها بعد نقولهم اللي سامبتوم نتاع الواحد تحس انه السنه وليت طويلة على غير العادة كان سنة
2: مغطية
3: باللثة تحس سنة طلعت شوية دونك هذاك هو تحديدا شنو واش معناها قديش اسمه متاع الأسنان
2: افكتيف مواسطة كيف كيف ممكن السؤال اللي تطرح وإحنا باش نحكيه زادا على الأسباب متاعها شنو كيفاش تتراجع يعني اليوم السن معناها وتخلي معناها كلية البين الحجم يبان أطول كما كنت تحكي
3: بيه هما دونك هما سماوي الأسباب متاع قديش اسمه يعني هما عديدة ومتعددة نذكروا منهم فما حاجات يعني مربوطه بالعادات نتاعنا نبداو احنا تنفصلوا بشويه بشويه دونك حاجه مربوطه بالعادات نتاعها عندنا اول حاجه البروكسيزم دونتير يسمى معناها تقزقيز السنين فما الارادي فما الغير ارادي للاسف فهمت فما الغير ارادي كلي في الليل يصير هذاك ما غير ارادي فهمت يبدا خود قزقيز يعني ينجم حتى يضر اللثة
2: واحد وقت اللي يرقد يمكن يسكر على سنيه برشا
3: صحيح يبدا هكا ينزع على سنيه وديما فما حلول راهو فما عندنا عند الاخصائي فهمت فما حلول
2: حاجه باهيه هذه
3: لا فما دي اوغزيل اللي راهو في الميديسين دونتير بارك الله ما شاء الله فما ديما الحلول ديما فما الحلول مي يفوت توجور كونسلتي ديما فما اي حاجه نمشيو للطبيب اسنان كلكو سوا معناها هو نجم كان نجم هو يتكفل به والا يبعثك الاخصائي فهمت حتى اذا خاطر في الميديسين دونتير فما فما اختصاصات متعدده
2: وي.
3: فهمت ليش تمشي الأمني براتيسيان ولا اي ماذا دونتيست بعدك ويبعثك مثلا مثلا اذا حاله شويه مستعصيه يبعثك للسبيسياليست
2: تنحلو دكتور بعد اذنك تنحكيوا عليها شويه الحكايه هذه نتاع الكسكس خاطر بوتيتخ برشا ناس اليوم يعانيوا منها خاطر يقول لك نرقد ونقوم الصباح نحس روحي يسر كابس على فمي برشا وضغط المهم حتى تحكينا زاد على الحلول بعد دونك نكملوا في الاسباب
3: نكملوا في زاد في الحاجات الواحد في معناها العادات اللي السيئة مش نقوله أيه. عندك التدخين التدخين ثم التدخين
2: ثم التدخين
3: راني بحق نأكد عليه أيه. برشا تدخين راه مضر معناه على الصحة كبيرة معناه عنده أضرار كبيرة ياسر على الصحة
2: أكيد.
3: بما أنا بما فيها صحة الفم يعني
2: مالوغوزمون الامباكت نتاع التدخين معناها يمس برشا حاجات من بينهم الفم والاسنان ويأثر برشا برشا
3: هو يعني المدخل
2: المدخل يعني الاساس معناها انت ديجا تتكيف من فمك
3: يعني أي. ديجا فهمت هذاك البارير الاولى هو ياكل الشوك الكل تنجم تقول
2: مالوغوزمون
3: اختى بعد على الرواري وذوكم حكايات اخرى
2: بيه
3: دونك عندنا زاد عاده اخرى سيئه شويه هي قدمان نقدموا كيف واحد يشد بستريس ساعات فهمت ميسي الله غالب يقدم ظوافره ويسنيه فهمت ذوكم زاد عندها شويه مذار زاد على
2: أي.
3: على اللثه ويؤدي الى ديش وسمون
2: بيه
3: دونك هذوما فما زاد بربي أغزلين فما فرق
2: ايه
3: زادة فما البغوساج أغريسيف
2: اه
3: وي مش راني مش حكي على البغوساج راهو حاجة باهية ياسر
2: ايه
3: فهمت البغوساج راهو حاجة باهية ياسر
2: ولازمة
3: يعني ولازمة مي ولكن فما طرق عنيفة مازمهاش تصير فهمت كان حكينا معناها بروساج دي دون لازم يكون بطريقة فينو وماهيش عنيفة باش ما نضروش اللثة ويكون بأدوات أدوات أديكوات بغوسا دون مش بحاجة أخرى بأي حاجة أخرى ببغوسا دون وبدونتيفريز مش أي زادة نوع آخر فما برشا
2: استعمالات للأسف خايبة
3: استعمالات خايبة ما نحبش نعددها وبرشا
2: نقف شوية عندها النقطة هذه يا دكتور خاطر مهم برشا اليوم نفهموها بالغلط كيما مثلا أنا الرابش ننظف معلش أنا حاجة لازم نحكها بالجدا دونك احنا نطبقوا نفس الشيء للأسف على سنينا وهذا يضر برشا بتدخل معلومة ممكن ماهيش واصلة لبرشا ناس دونك نسيسوا على سنينا واحدة بعد خاطر ممكن نحسب وقت اللي باش ننظفوا بالقوي السنين باش تنظف أكثر
3: ليه مش هذاك هو فما انا قلنا ديما نقولوا احنا فما ان تكنيك دو بروساج معينه ديما
2: من الفوق وانت
3: معناها لا هي شنو هي اغزر سهله ياسر كيما تقميره من الاحمر للابيض خاطر من اللوطه اني باش تطلع الفوق الاحمر تخرج تخرج السنين البيض معناها من الاحمر للابيض ومن الفوق من الاحمر للابيض ودي موفمون سيمي سيركولير فهمت وتخرج ديما الوسخ وكذلك زاد الداخل معناها من الفم من برا ومن الفم من الداخل من الاسنان من
2: نفس الشيء
3: نفس الشيء نفس الحركه نفس الحركه هذيك هي فهمت وافيك في ناس افيك في ناس يعني بشويه باش ما نضروش اللثه نتاعي
2: اي خاطر بعد التاثير للاسف بعد
3: نشوفوا زاد فما هاني قلت لك رايت راي لي بيسور معناها تاع اللثه تختلف من انسان لانسان فما انسان تلقى اللثه نتاعو تبارك الله خشينه وصحه جيده وقويه فهمت وفما عباد تلقى فين على الاخر فين فين فين معناها بصفه غريبه ساعات تظهر حتى هكا سنة بريس كان قريب باش تظهر العرق يعني سنة بلي فين فهمت هي كيكا هذيك اناتومي
2: معناها
3: حاجة ربانية دونك ديما نسيسو استحفاظ والسياسة
2: مهم برشا نقاط هذوما دكتور اللي باش نحكيو فيهم خاطر احنا نحكي وقبل على اللي قادر معناها مسار الديشوسمو والمشاكل هذية. اي حد يسمع فينا طوى ياخو بيعني الاعتبار نصائح هذية اكيد باش تمنعوا من برشا مشاكل القديم. دونك هذية ربما يهز زيادة
3: اذا سمحني جوست على هذا فش نكملك. دونك هذو ما رغم همش الاسباب الوحيدين نكملوا في سعى بعجالة. فما اسباب هما مثلا بتاع الديشوسمو هما يعني التارتر الصلصال المتراكم في الأسنان هذاك كارثة معناها ديفاستاتور هذاك على اللثة دونك البلاك و دونتير. وفما آخر حاجة هما حاجات سيستيميك سيستيميك يعني حاجات في البدن سويت أ مثلا خاصة نلقاهم عند نساء الحبالة ونساء في اللي وصل خلطوا للمينوبوز دونك كل تغيرات هذوكم في الهرمونات دونك اديو ساعات هكا شويه ينجم يظهروا على اللثه فهمت سيتو هذوم هما لي كوز برينسيبال نتاع نتاع الديشوسمون نتاع
2: تري بيان. دونك حاولت دكتور تفسرنا تعطينا التعريف وزاد كيف كيف الاسباب وهذايا يحينا زاد النقاط اللي باش نحكيوا على الاعراض والعوارض اللي تخلي الانسان يحس انه هو معناها عنده مشاكل في فمه في بعلاقه بالديشوسمون.
3: دونك بونك هما باش يشوف واحد باش يفيق ما نجمش ساعات راه ما نجمش تفيق راه هي راهو حكيت ساعات راه 1 مليمتر 2 مليمتر فهمت ما نجمش تفيق بهم مي ساعات فما ديشو سموك الكبير ياسر
2: هذاك يبدا ظاهر
3: 4 مليمتر ساعات توصل تطلع اللثه معناها فهمت. دونك اول حاجه هي فما زوز عوارض اساسيين وكبار ياسر. دونك حاجه تراها وحاجه باش تحسها. حاجه اللي باش تراها شنو كيما قلنا جبدناها قبليك انه تحس انه سنه ولات طويله شويه على العاده
2: وي
3: فهمت. دونك تغزر هك في المرايه تقول واش بي سنتي طويله بيزا هذاك سامع راي اللثه راي بدات تطلع شويه و على غالب معناها دونك دي يصير لك انت شو اسمه
2: الانحسار.
3: فما الحاجات اللي باش نحسوهم شنو هما فما سنسيبيليتي. السنسيبيليتي شنو معناها سنسيبيليتي؟ سنسيبيليتي كي السنه ماهيش مسوسه ناكد على ماهيش مسوسه ماهيش منقوبه ما فماش كحوليه ما فماش حاجه شيء مي كوميم مي كوميم نشرب ماء نتقلق. شنو معناها؟ معناها فما صايره تعريه ودونك ولا هذايا الستيمولوس هذا نسميه ستيمولوس احنا الحاجه اللي ستيمولي الوعي ولا تخلط اكثر فيس على العرق
2: نتاع
3: خاطر هو شنو اللي خلينا نحسوا بالوعي هو العروق نتاع السنه يعني فهمت تحس السنسيبيليتي تصير لك المساج يخرج من غادي. دونك اذا ستيمولوس يقرب اكثر للعرق نتاع السنه الوسط نتاع واللب واللب نتاعها دونك تحس وجيعة انورمال كورون كيما نقول لك ساعات كل شيء. فما زاد فما احمرار تلقاه ماهوش عادي ديما نقولوا احنا اللثه نتاعنا ديما روز غوز بال اللون هذاك اذا فما لون وخلط للاحمر قرب ياسر للاحمر دونك سيت معناها هكا بديت تشعر
2: اي معناها
3: الارم الارم صغيره وبون هو الحاجه الواضحه ياسر في الاعراض ثم الكل هي السنه ولا الدردع
2: كان والالخت هذه دكتور بالحق تستوجب مننا واحنا نمشيو ديريكت للطبيب في الحاله هذه.
3: ليه هو دهني قلت لك ريت فما والله فما عبيد بحق عطيهم الصحه وان شاء الله ديما عبيد الكل تنسى على الماء راه ديما يدوب يحس هكا كوره هكا حاجه يمشي يجري يكونسلتي فما حاجه فما فماش فهمت
2: كل الاحوال في صالحه
3: لازم ديما فما تحس حاجه بيزار لازم حتى اذا راه تطلع راه ساعات تطلع سوسه متخبيه معناها فهمت صحيح سوسه بين تلقاها بين سوس السنين ولا حاجه ما تفيقش بها وبعد هذيك معناها توصلنا لحاجات اخرى
2: وتتطور
3: دونك ديما نرجع انه مره في العام مثالش نعملوا كونسلتاسيون عند الدونتيست.
2: تري تري بيان. سينو بالنسبه للاعراض اللي فسرتهم لنا دكتور معناها ديما الحاجات احنا نروهم والا نحسوهم
3: خاصه المقونه الاخرانيه ما زبدناش عليها برشا يعني هي الموبيليتي يعني سنة في صحه جيده وتدردع فما بون دي دوغري نتاع الدرديه بيان ايفيدامون ف فهمت؟ دونك فما حاجه كيكلوش دونك ديما جبنا كسنا للدلع عشان نمشيو نشوفوا شنو هو السبب.
2: بخصوص الاشاره نتاع انك حكيت على الماء والبرد ولا يبدا هكا متوسط معناها البروده نتاعو وانت تحس مثلا كيف الفيبراسيون ولا حاجه هذاك
3: دليل. ايه على شاره الرياضيه وشوف اسالك حاجه معناها ما كنتش تحسها قبل وليت تحسها جديد فهمت؟ فما عباد على غالب معناها دي سنسيبيليتي موجوده عندهم من اللي هما صغار معناها فهمت
2: هذاك
3: مستانس هكا يفهم روحه ما تبيعته ما يشربش ماء بارد ولا اما اذا كنت تشرب نفس مثلا معروفه واحد الدوغري نتاع البروده نتاعو ويستحمل شنيا فهمت وفجاه في يوم في ليله او ضحاها ولا ما عادش يحمل فما ان بروبليم فما لازم فما ان بروبليم سي سور كي ان بروبليم زين نشوفوا شنو
2: اكيد والطبيب غادي باش يعرف بتدخل شنو هي المشاكل اللي صارت على مستوى الاسنان دونك ممكن النقطه هذه تحينا نحكيوا شويه على العلاج اليوم العلاج خاطر زاد انت حكيت قلت الحمد لله معناها الطب نتاع الاسنان تطور وفما برشا معناها حلول في النقاط هذه
3: دونك ديما ريت الحلول علاش انا عاد قلت فما حاجات مربوطه بالعاده وحاجات مربوطه بالبدن وحاجات هذوكم فيهم حاجات يتعالجوا الحاجات اللي سميناهم قبليك نتاع المربوطه بالعادات السيئه الكل نحي العاده السيئه نتاعك هذيك هذيك ديجا علاج مثلا البروكسيزم اللي سميناه قبليك تقزقز الاسنان كانت نحي تقزقز الاسنان تو مع مثلا اللثه ترجع تبرع
2: فما اوتوماتيكمون معناها
3: اي ديما تنحي لاكوز فهمت
2: نحي السبب
3: العلاج صحيح في العادات السيئه العلاج نتاعهم هي تنحي العاده السيئه هذيك هو هذيك هو في حد ذاته علاج معناها فهمت نحي قدمين السني قدمين السوابع نحي ذوكم هذيك كله علاج تعمل البروكسيزم عنده حله اللي هو كل الجوتير تلبس في الليل دونك باش تنحقص الضغط على على الاسنان تدخين نحي تدخين فيك يعني به قعدنا تو في الفيش في الـ في الـ في البلاك دونتيغ في الصلصال اذا الصلصال هو اللي مسبب لك الديش وسمو هذا دونك نتعداو اول حاجه نعملو دي تاخت خارج اذا الصلصال كان معناه كبير ياسر وبطريقه فايت على الحدود شيء دونك نتعداو بما يسمى بالسيرفاساج راديكولير اللي هو هذا ديتارتراج مي معمق اكثر
2: اي
3: فهمت معناها عميق ديتارتراج عميق يعني ندخلوا حتى نوصلوا
2: ناحيه اكثر
3: نوصلوا صحيت البريسك
2: العروق
3: نتاع السنة صحيت من برا بيان سور مش من داخل باش ننظفوهم ونحيو كل الصلصال
2: هذاك باش تمنع ربما انه تصير التكون
3: دونك باه واذا وصلت الحاله نتاع الديشوسمو معناها وصلت معناها تعرضت اللثه وعملنا الحلول هذم الكل واللثه وصلت تعرضت بصفه كبيره ياسر دونك نلتجئوا في الحاله هذه والحمد لله ديما نقولوا فما حلول انه نزرعوا لثه اسمها غريف دو لارجونسيف تزرع وذوما معناها حكر على اختصاصي اللثة وعنا تبارك الله برشا في تونس ما شاء الله دونك نعملوا نلتجئوا إلى زراعة اللثة دونك سا كونسيست في سبع عجلة ناخذوا من بلاصة أخرى فيها سافا يعني فيها لثة ونحطوا في البلاصة اللي ناقصة وبيان سور عندها دويتها ونتبعوها
2: وتريتمونتها
3: وفما حالات
2: تعتبر يعني حل من الحلول والحاجه حاجه الباهيه انه اي حد مثلا يحس انه فما حاجه حسمة توصفوها انتم الطب معناها غراف على صحه الفم الحمد لله فما حلول
3: ديما فما حلول احنا ديما اغزلي راهو في طب الاسنان ماذا بينا نحاول ديما ديما ديما نحاولوا نحافظوا على السنه السنه نتاعنا يعني فهمت كيما قولك الدوريجين توريجين
2: صحيح
3: فهمين بالحق وديما احنا هذا كل توا علاش هذا الكل هو ديش اسمه يعني في الاخر شنو هو في الاخر راك انت باش تخسر سنتك يعني فهمت اذا وصلت ديش اسمه كبير سنه باش تعرف راك فماش يعني كل ابوي باغو دونتال باش تشد وكل باغو دونت يشد هكا وكل شيء دونك سي باش تطيح السنه احنا هذا كل نعملوه باش السن ما يطيحش باش واحد يوصل ما يخسرش سنيه الدوريجين معناها سنيه اللي خلقنا بهم ربي.
2: أكيد مهم برشا مهمين. أنا صح هذو خاصة زادة معناها العلاج اللي طرحه معناها طب الأسنان. ومزلنا إن شاء الله بعد الفصل باش نحكي وزاد على التقليع متاع الأسنان وزادة والطرق البديلة وباش نحكي فيه الموضوع ذي بأكثر تفاصيل في البارتي دو من الحوار متاعنا لليوم مع الدكتور خالد بغزالة. قدوا معنا راجعين ومتواصلين في برنامجكم متنا لحد متنا الويكاند.

0: امشي وانت مطمئن. الزيتونة بالسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تكري كهرباء جديدة؟ كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتيل.

0: وإلا 20 834 429.
1: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل، وبديقو جدد. وعنا زادة أن لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيجيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفاق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
2: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
3: وجهي تحرق بالشمس وليتاج زاد غميق ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
2: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش لي كرون سولير.
3: اما ديما نحتار شنو ناخو.
2: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على لي كرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
3: كرون سولير ب 19900؟
2: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
3: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
2: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام فيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
5: حاير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بنزين مشانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزين مشانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بنزين مشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.
6: أكسجين FM تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويليا إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لما تتوانسة، ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويليا حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى نص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويليا حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
7: راديو أكسجين FM.

0: انعوض في العون نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: انعوض في العون نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين اف ام. معليكم كنت تبوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
2: مرحبا بكم، رجعنا لكم 9:35 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل، ميرسي بكل الناس اللي تفاعلت معنا. دكتور، احنا معنا حبينا وطلبنا التفاعل متاع المستمعين متاعنا على مع حلقتنا لليوم، واكيد برشا مستمعين تفاعلوا معنا. ودايغ فما اسئلة جينا من عند مدام سامية الحكيري، تقول لك دكتور قاعد نعالج في سنية اما الطبيب ما عطانيش حل حتى الدوي. لا على فكرة، لغبي حساس برشا واي شيء يتأثر. قلت لك انا عندي سنين معناها سنين تعراو شويه من لغبي وهبط شويه، معناها في نفس الموضوع نحكيو فيه اللي هو انحسار اللثه ودي شوف ما
3: به. دونك ما نعرف، دونك المدام هذه ما ريتهاش انا مي بون لي بوتيتر فما هاني قلت لك ده فاكتور تاع العمر او والمينوبوز راهي فاكتور من لي فاكتور اللي يعملوا دي شوز مام تاع وساعات راهو سي ايريفيرسيبل دونك ما يرجعش، فهمت؟ دونك انا قلت لك علاش يوصل حاله انا قويه برشا. دونك مليون نزرعوا لثه، نلتجئوا ان نزرعوا لثه، فهمت؟
2: باه تري بيان. دونك في الحاله هذه اكيد عندنا الحلول مع دكتور مدام ساميه
3: بيان سور. نتصور انها معناها والله اغزل لي راهو ريت في الحالات هذوما لازمك ديما معناها تراها الحاله على عينيك
2: باش تفهم
3: بور بوزي لو بون دياغنوستيك، فهمت؟ ديما لازم تراها باش تفهم، يعني ما لازمش حاجه. انا قلت لك هذه ما ريتهاش، اما جو بونس من العمر من المينوبوز صار لها هكاك سافوار، فهمت؟
2: وي وديما التصاور زاد اكيد يعاونوا برشا،
3: صحيح. تنجم الله اعلم يعني شنو هي العادات اللي تعمل فيهم. ريت علاش راهو يفو كونسلتيش، معناها علاش يفو كونسلتي راهو كوباك الانتيغوغاتوار اللي تعملوا من الاول. صحتك العامه شنو هي، عاداتك شنو هي، شنو تشرب الدويات، جبت صغار ما جبتش، فهمت؟ هذم كلهم هذم بيسور بيسور هذم كلهم حاجات تعاونك بور بوزي لو بون دياغنوستيك، فهمت؟ هذم هما معناها لازم علاش ديما نقولوا علاش يفو كونسلتي، علاش ديما نسالوا. راهو في لي دومين الكل راهو ديما اهل اختصاص، راهو مش نحكي حتى على الطب، راهو في بارتو يعني في لي دومين الكل لازم ماذا بينا ديما معناها نشاوروا مع اهل الاختصاص، خاطر هو بالاسئله بالعادات هذوكم كل تعرف انت تنجم تحط دياغنوستيك نتاعك على قاعده.
2: ساعات تمشي يا دكتور الطبيب باغ اكزومبل باش تداوي على زرسه مثلا، بعد هو يفيقك على حاجات معينين.
3: بيان ايفيدامون معناها انت باهي فسعنا زاد فماك ان شاء الله تتنحى العاده يا ربي. انه كي نمشيو للطبيب الاسنان كاين كيسايي معناها وجيعه معناها، فهمت؟ باه حصلت ومشيت وفيقك الحاجات، راه قال لك ريت تستنى زرسه هذه مثلا مسوسه ساخت مي، ولكن السوسه نتاعها كلي بدات تدخل بدات عميقه وراهي باش توجعك ايامين. راه كان قال لك هكاك بالحق داويها، فهمت؟ وارجع له وداويها باش معناها ما تصيرش تعاودش ترجعك المشكله هيك الكل ودويات وامشي زرق وحاسيل وسيركل سيركل رهيب. وانت معناها راهو اغسل فما حاجه اخرى بربي زاد حاجه مهمه ياسر، راهو ريت كل ما يكون العلاج على بكري. توا واش نحكيو امور ماديات، خاطر هو الاغلبيه امور ماديه صراحه، يعني هذا تو هذا اللي تلاحظوا انت في الواح امور ماديه. راه كل ما يبدا العلاج على بكري راه كل ما اللي يكون اقل برشا برشا برشا من انك باش تخلط طاقه العروق وتغلف السنه وكم كلهم سكوت بالحق معناها يطلبوا برشا فلوس. وتجيك في معناها كيختاش كاري معناها تنحي السوسه وتحط في بلاصتها الغيزين كومبوزيت ولا اي واحد اي معناها ماتير اي ماتير باش تسكر بها البلاصه اللي عملناها صوم بعيد ياسر على قتلين عروق وعلى
2: على حاجات أخرى
3: وعلى تقليع وتعويضات.
2: أكيد هو فرق بين إنه مثلا أنا حسيت تقلقت ولا بداية القلق مشيت عديت عند الطبيب معناها ريقنا المشكل وبعد أعطاك مثلا قالك راه هذه باش تبدأ تقلقك دونك زاد مشيت عديت. فرق بين إنك وصلت للأسف للطبيب وانت في حالة متقدمة برشا.
3: هو جنرال موريد وصلت حالة متقدمة برشا معناها وجيعة انسوبورتابل اللي ما تخفش ديجا هذاك ديجا من مان سنة ماشي انت يبسق لها العروق وإلا باش تقلح
2: زوز احتمالات مفروش
3: اي خاطر مثلا ريت وجيعة عطونا نحكيوا عليهم فما خاطر فما بلبيت غيفرسيبل وبلبيت إغيفرسيبل معناها التهاب عادي وهم التهاب قوي برشا للزرسة منش نحكيوا على الانفكسيون ومزلنا هذاك فولي اخر. اذا انت كنت لباس عليك وليت عندك وجعة مثلا هكا كي تاكل عليها ما بارد ما سخون جينيرال ما انا قلنا اذا ما ماهيش ديشوسمون ولا حاجة راه تظهر حتى النقبة ساعات تظهر متاع الزرسة فهمت هذيك دونك باش تمشي عندي لطبيب الاسنان باش يكون جست هكا شويه تنحيه نتاع السيو كاريو هذاك الكحوليه ولا النقبه هذيك وباش تسكرها تولي ايتونج سنه ترجع تعيش حياتك طبيعي
2: أي.
3: اما اذا نورمال معناها في اغلب الحالات انا ديما نقول في اغلب الحالات من عام مش ديما في اغلب الحالات اذا الوجيعة فاتت الحدود والمعقول وقعدت توجع بالسوايع وبال وحتى بالدويات وما تنحاش الوجع راه جينيرالمون ماشي راه في قتلين عروق فهمت وقتلين عروق
2: يتكلف
3: وتغليف يا سيدي سيرك كبير فهمت دونك ديما ماذا بينا انا قلنا حتى ما عندك شيء ما يصيرش مره في العام حكايه معناها كيما ننصحوا تعمل تحاليلك مرة في العام تفقد روحك مش عامل كونسلتاسيون متاع أسنة معناها فهمت أي بلاصة تحسها مقلقتك تقلق فيها لأني شوفها لك عندك حتى تصويرة تعمل مثالش مرة في القديش تعدي تصويرة شوف شو عندك شو ما عندكش يا سيدو سويت وفات الحكاية معناها غالي
2: جيك معناها السلامات والحمد لله خير من أنه
3: اسمها أخف عليها. الأضرار أخف الأضرار ماديا حتى اخي تو واحد يحب روحه موجوع معناها فهمت ما وجيعه بتاع الزرسة
2: صحيح
3: انسي بورتابل بالحق فهمت
2: صحيح مهم برشا بالحق مهمين نصائح هذوما لليوم اذا كان احنا نخافوا معناها من الضغط نتاع الماديات نصلحوا على بكري باش هذاك يمنعنا بالكدا موضوع هذا اللي طرحناه دكتور يحيلنا المشكل مهم اللي هو التقليع نتاع الزرسة دونك نقطة أنت أشرت لها إحنا نمشي لطبيب الستين كان وقت اللي تكون الوجيعة لا تحتمل وقت تكونوا قدام حالتين يا إما كما قلت أنت معناها نقلع ولا يعني نقتلوا العرق ولا تدخلات أخرى ممكن معناها أنت تطرحها لكن دو بريفيرونس إنه إحنا نمشي قبل لأنه ديما توصيوا طبة الستين إنه السنة اللي متاعك أنت خير لك من ألف سنة أخرى تنجم تركبها
3: دونك هذه زادة حاجة مهمة الحاجة أعطاها لك ربي دوريجين كما ولا قال لي ود البارح بس قال لي الدوريجين زيد والله عنده الحق والله خاطر بالحق راو حتى اللي تيست يعملوهم تو مثلا توش نحكيوا عليه بعد الامبلون شوية هكا بوجالة راو قدرة تحمل امبلون وقدرة تحمل متاع السن العادي فرق شاسع بالحق راه شيء معناها اكل معناها يعملوا كلي تيست تاع الضغط هذوكم الكل والله ما عنديش الارقام اكزاكتومون مي راهو فرق شاسع كبير فرق كبير قدره التحمل نتاع الامبلو يتحمل بعد يتكسر السنه تتحمل هذول اضعاف منه اضعاف ما نحبش نعطي فالور اضعاف نقول لك فهمت معناها باش تفهم يعني قدرة الخالق في بالحق والله سبحان الله
2: على ذاك نحافظ على السنة
3: هذاك عليش صحيت هذاك عليش نوصل احنا ديما مذهبينا في الميدسين دونتيغ ان نحافظوا على النعمة الكبيرة هذه اللي عنا فهمت به ولكن كما قلت انت الله غالب ساعات توصل الحالة الى معناها سي الليميت وصلنا معناها السنة وليت ما عادش نون كونسيرفابل تسمى نون كونسيرفابل معناها ما نجموش نستحفظوا عليها للاسف هذه دو الحاجات بيان سور معينه اللي هما السوسه وصلت دخلت فما راهو زاد حتى ريت ساعات سوسة ما تفيقش بها ريت ديما نرجعوا علاش لازمك ديما تفقد ساعات سوسة سوسة ما تفيقش بها راه تلقات دخلت و وعملت لك هكا ليجير وجيعة مرة في القداش وكل شيء وشدت دخلت دخلت دخلت وستابروفوندي وتغلغلت وكل شيء وصلت لبلاصة سي معناها كي تأمل أنت الغاديو نتاعك تلقاها سنة نون كونسيرفابل معناها وصلت السوسة للعرق يعني باللي باش نحي التيسيو كاريو هذاك ممكن تلقى روحك في حد شيء فهمت دونك وهاكا ما عملتناش وجيعة ما عملتنا حد شيء
2: يعني ما فماش وجيعة وعندي سوسة
3: صحيح صحيح فما هاك ديما قلت لك علاش نرجعوا ديما علاش انا قلت لك في اغلب الحالات قبليك راهو ان الوجيعة مش نرمال باش توصل لك الوقت ساعات ما فماش وجيعة فما حد شيء ما تفيق بحد شيء سنة توصل تسوس وتتكسر وتعملها وتفيق بها كان في الاخر كانت تكسرت سيء وما سيء ما عادش عندنا حتى حل وصلنا الطريق مسدود معناها معاك هاو فهمت دونك هذيك هي السوسه العام كغيب بروفوند من دخلت لداخل على الاخر وصلت للعرق دونك على غالب مليون نلتجئ وقتها للاسف
2: للقلع
3: للاكستراكسيون تاعها التقليحة يعني نحيتها جمله من الاخكاده خاطر شنو خاطر يا باش تولي لنا معناها سورس تاع انفيكسيون سوخت انفكسيون اقول سوخت انفكسيون اش معناها تولي ابسي نفخ سيليزيت كيست فهمت هذوكم معناها الحالات هذوكم
2: دونك وتنجم حتى تاثر على معناها ساعات على الوزنين ساعة على الراس
3: يعني في دم ما تاثر شنو تاثر ما وجيعة هي وجيعة غادية فهمت أما بون اللي كيست وكل شيء نجم والساعات الله لا يقدر الله لا يقدر يعني يخلطوا يوصلوا حتى يوليوا دي كونسيغ معناها فهمت فهمت اللطف عليكم الكل دونك سي سا نوليو نقلعوها سنة هذيك باش نحيو توت سوسبيسيون تاع انها باش تصير حاجة من بعد فهمت هذه حاجة وفما للأسف لي فراكتور نفخاكتور لي مثلا مرفق ثلاث مرات سكر عليك باب القوي تكسرت سنة وسنة فما زاد التكسير من تكسيره فما التكسيرة الكوغونيغ هذيك العادية من فوق بكل هذيك تتصلح فهمت ما اللي ما يتصلحش هو التكسير العميق اللي هو تكسيرة كوغونيغ راديكولير تسمى دونك السنة تقسمت من الداخل تكسرت هكا تلقى في الغاديو في تخي دو فراكتور دونك السنه تكسرت من من من, من العرق دونك هذيك للاسف ملي نقلعوها خاطر زاد كيف كيف سورس تاع ديزانفيكسيون وجايع يعني دو سويت دونك الله غالب ملي نلتجئوا ان باش نقلعوها
2: دونك هذوما هما الحالات اللي تلتجئوا فيهم اليوم كاتب اسنان باش تقلعوا
3: فما سامحني باش نقص عليك عواد فما زاد لي زابسي ا ريبيتيسيون ريت مثلا سنة انت حاولت باش تكونسيرفيها لو ماكسيموم مي الله غالب قالت ديما تعمل في لي زابسي ابسي ابسي جرت لابسي جرت لابسي دونك ولي للاسف رغم هي تبدا ساعات كونسيرفابل تسمى
2: نجم نحافظوا عليه
3: صحيح مي على غالب لي زابسي ا ريبيتيسيون هذوكم سي اون
2: ياثر
3: اي ابسي ا ريبيتيسيون برشا مرات عم ابسي ابسي ابسي ابسي وانت قاعد تداوي فيها يعني حتى تلقاه يعني الباسيون يعالج فيها وعند طبيب ويمشي ويجي وكل شيء مي على غالب نلتجئ وقت هذا باش نقلعوها
2: في حاله انه احنا قلعنا طول السنه نتاعنا فما البديل اليوم خطر فما حالات دكتور وقت اللي واحد تلقاها في فمه مقلع معناها برشا سنين وكل هذا يأثر حتى على المعدة
3: بيان سور أغزالي ديما ريت كما نرجعوا لشعارنا اللولي قلنا راهو في الميتين دونتير فما ديما الحلول بيه احنا ساعة إذا قلعنا وصلنا قلعنا الزروس دونك هما ساعزو شنو هي وظيفتهم بأبار القدميين هذوكم نقدموا بيهم وكل شيء وفما استيتيك فما روحه الكوتي استيتيك فبالو نيجليجي من هذا من حاجات بيه ولكن الكوتي فونكسيونيل اللي هو الزروس وشنية فوائدها فوائد رهيبة جدا فوائد رهيبة جدا اللي هي باش توصل المعني تمغض الماكلة بالكدي راي تخلط تعدى في صحيح تعدى جاء تعدى في اللوزوفاج سفا ومن غير ما تجرح لك تجرحك لمنا لمنا الماكلة سي مطحونة مطحونة فهم دخلت للمعدة ما تخدم خدمتها اللي نورمال ما تخدمها هي ولباس تعدى اما اذا انت ما عندكش زروس دونك باش تولي راك معناها بسيف عليه خاطر ريتك تنزل كرم تنزل على الغب الماكلة راهي توجع بحق توجع فهم ساعات خاصة قد ما خبز مذبة حاجة تجرح لك الغب ومعناها في بلاصة في بلاصة السن المقلوعة المخلوعة ذاك فهمت دونك تولي تتعدي في الماكلة كل حرابش معناها فهمت دونك المعدة باش تولي تخدم دوبل تريبل تولي خدمة أخرى زايدة مش تحقيقش هي
2: تهضم أكثر
3: صحيح دونك هذاك يردنا يوصلنا صحيح يوصلنا المشاكل في المعدة لي زولسيغ لي ماني عام مشاكل عديدة يا اخي انا مش اختصاصي نتاع فهمت دونك وفر لنا الميديسين نوفي وفر لنا حلول فما حلول مؤقتة فما حلول دائمة باش ان
2: نعوضوا
3: كل السن الاسنان المخلوعة ذوكم ونرجعوا تقوم بوظائفهم العادية
2: أي.
3: فهمت وظيفة الزرسة العادية اللي هي طحن الأسنان طحن
2: الماكلة والحاجات اللي تدخل الفم مش نعاونه ولا المعدة
3: صحيح
2: بيه دونك شنية هي أبرز التدخلات اللي عنا
3: دونك عنا هما توف موجودين ثلاثة أنواع كبار برشا هما فهمت دونك عنا أول حاجة هي ما يسمى البي بي آر هي prepare prothèse partielle amovible معناها هي بروتيز فيها سنين فيها الغب فيها كذا فيها كروشيات باش نشد تتنحى وتتحط ساخت صحيح مي تحطها مثلا في بلاصه زوز زروس ثلاثه زروس تعاون تقلق شويه الايامات الاولى يعني في الدوسويت
2: تتعود عليها
3: هي حل من الحلول فهمت زاد حتى نجمو هذيك مثلا على غالب خسرنا سن قدامي نجمو زاد نعملوها كحل بروفيزوار مثلا استيتيك تمشي استيتيك وبريكدي باه تعديو الحل رقم اثنين اللي هو البريدج وما ادراك ما البريدج اللي هي قنطره بال بال بال بالعاميه نتاعها دونك القنطره جينيرالمون القنطره لازمها زوز عرس قنطرة جمت عمل قنطرة في عرس ولا قنطرة هكيك
2: أكيد
3: دونك والحاجة هذه فيكس إذا ما ندخلنا في الـ هي البريدج هو ستون بروتيز فيكس فيكسي فيكس دونك فيكسي على دو مانيون شنو مالي مانيون هما زوز عرس نختاروا مثلا عندك أنت زوز روس في الوسط من حين دونك نجيو الزرسة قبل ديما لازم حط سباس جي في الوسط بين زوز زروس اسكو دونك ناخذ زرسه منا وناخذ زرسه منا ركز في الكلمه هذه تو نبردوهم نقتلوا لهم العروق فما يسمى دي بيلباسيون تكنيك تسمى نقتلوا لهم العروق وتبردهم واحد باه علاش قلت لك ركز الكلمه هذه اش معناها هيت انت تو باش تعوض سنه اللي حكيت لك تعملها بريدج راك ريالمون خسرت زوز سنين فهمت معناها

0: تكنولوجيا متطورة ياسر, وللشركات اللي تعمل في فيهم راو الاف فهمت, وحاجات عالمية ووصلت معناها تو متاعه قوي برشا في نسبة النجاح متاعه قوي برشا. هو الزرع الامبلان دونتير فهمت. دونك الامبلان دونتير هو في حد ذاته معناها حاجة صحيح هي خارجة البدن فهمت, حاجة خارجة من البدن هو فيس اون تيتانيوم معمول باش. علاش اون تيتانيوم بغيتاش خنحلو قوس, علاش اون تيتانيوم خاطر تيتانيوم لقاو اكثر ماتيغ بيو كومباتيبل مع البدن دونك يحطوا كل معناها كل الفيس هذاك في وسط العظم. راهي الشيروجي نتاع ما راهو شيروجي كلمه كبيره, ما هي شيروجي في حد ذاتها خاطر
1: جراحه
0: ما راهي بالحق ما تطلبش فهم خاطر. علاش انا راني نحكي معاك خاطر بالحق يخافوا منه برشا لامبلون وإذا تتعمل في قواعدها شيروجي تتعمل في قواعدها في النظافة في في في يعني مع احترام البروتوكول كبار هما هذوما ما يعرفوهم اطباء الاسنان وكل شيء, احترام البروتوكول نتاع النظافة نتاع كل شيء راو يمشي على العال معناها بالحق على العال وي
1: حل باهي.
0: راو معلش تو ظهر لي 96-97% نسبة نجاح اللي زامبلون في العالم فهمت. إذا بيان سور إذا عند إنسان صحته العامة لاباس فهمت.
1: باهي مهم برشا الحديث على الامبلون اليوم, وخاصة أنه يعتبر كحل اليوم, خاصة أنه برشا ناس تخسر سنها ونضطروا باش نقلعوا السنين. وقت اللي نحكيوا انه فما علاج ونجموا احنا نعاونوا سنين تعتبر الحقيقه حاجه باهيه برشا, ربما تهز من معنويات برشا ناس قاعده تسمع فينا. دونك قعدوا معنا ما تبعدوش البعيد خاطر الدكتور مازال باش يفسر لنا برشا زرع الاسنان وكيفاش باش تصير العمليه وكل لحظات مع الفاصل الاشاري ثم راجعين متواصلين.
2: جلاسيت ولا مازلت؟
3: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومه فلاش من دار العطار, اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غورد ديليس.
4: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات يا غورد ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثه ممزوج بوتي مع ثلاثه ممزوج غران فورما, لصقهم في الالبوم باش تاخذ المول باش تجلاسي يا غورد ديليس. جلاسي المنفعه
5: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاق, يوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. يوزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900, الكرومة ب 32 دينار و900, الفكرة ب 35 دينار و900, أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا, ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وساليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
6: أسنان يتبع الضمان
7: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان,
6: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل أنواع الحديد السناني على الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام اثنين توا خبرة سنين ثقة وأمان اسمع على كل لسان, وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم في البخوني شواء من قديم الزمان طول سونويتش غياش فاق بلا بليكسي غلاس موتور الميكانيزم ميلو جو بلانيغ طول دو ريفتمون هذا الكل معهم إيكيب يفهموك وينسوك وبأحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
7: تبي المغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
6: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني.
8: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمون أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي, انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع ماي كير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك, مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك, ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرافارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57 039 30 000.
9: سوبر ديستريبو agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie.

0: مع نيابة سوبر ديستريبو سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية بيجو، سيتروين، دي اس و بي. سوبر ديستريبو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. بروموسيون اي رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابة سوبر ديستريبو يرافقوك وبنصيحة لكرهبتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبر ديستريبو افني حبيب بورقيبة راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، والا 27 957 623.
1: مسرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزاده تلقاو عنا برجر بولي. وما تنسوش بارتي نتاع الباني الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
2: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جان؟
3: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته رامانو جان. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جان. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رامانو جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، أعطت لتلامذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جان طال انفتح رامانو جان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفو لاين 29 375 850.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبه السبت واحد في الويكاند بفقرات متنوعه من 7 لنص نهار على اوكسجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
2: تحية كبيرة لكم لكل حد تواصل معنا. مرسي مرسي شكر كبير. دونك متواصلين نحكيو على صحتنا ومهم برشا وإحنا نحكيو على الصحة متاعنا. دونك بحضور الدكتور خالد بوغزال حكينا في عدة نقاط, حكينا على دي شوسمو, حكينا على الحلول, حكينا زادا كيف كيف على القلع متاع الأسنان وزادا كيف كيف على الحلول. وصلنا دكتور معناها حكينا على الزرع وزادا كيف كيف شنو هي الكونديسيون اللي لازم تكون متوفرة فيه. ظلي مش ناس كل معناها على مستوى معناها صحيا بمقدورها انها تعمل الزرع.
3: به هو الامبلان كما قلنا راهو الحل البلوز اوبتيمال. به البلوز اوبتيمال يعني ايش معناها؟ ما هوش انفازيف, يعني لا يضر للسنين, لا يضر للثة, لا حتى شيء, خاطر ستة كما نقولوا ما نعاودوها ونقولوا فيس تيتانيوم باش يتحط في البلاصه هذيك, يعني البلاصه الفارغه يصير له اوستيو انتغراسيون نتاعو, معناها يسانتيغ في وسطك العظام هذاك ابخي كالكو موا معناها من الحد ملي حطيناه وتولي من بعد قابل انه يقبل كورون, معناها نحطه فوق كورون ويقبل شارج ماستيكاتوار ومعناها نجم ناكلو عليه انسي دو سويت.
2: وي
3: هذا الامبلان تعرفوا يعني في حد في ولكن الامبلان زاد هذا ماهوش معناها اي واحد يجيك نجم يعمل امبلان, معناها مش اي انسان ينجم يعمل. شنو هو الحاجات اللي تمنعنا ولا تمنع الانسان هذاك انه يعمل الامبلان؟ باه نحكيو حاجات طبيه بيان سور بيان ايفيدامون. باه فما الساعة أول حاجة الأمراض المزمنة اللي هما السكري والسكري معناها للديابيت, معناها للديابيتيك اللي توم تاعهم طالعين برشا متاع المخزون ومتاع جليسيميا جاي يبدو طالعين برشا. دونك هذوكم هو روم نتاج نتاع عمله ذا بلان راه هذاك في حد في معناها انتر بارونتيز ما يشدلكش ما يشدش. علاش؟ على خاطر هذوما الامراض هذوما المزمنه عندهم ريسك انفكسيو عالي, معناها ريسك نتاع ان صحيح تصير انفكسيون معناها من الحاجات البرانيه عالي برشا. دونك حتى العظام يبدا هش. دونك الامبلون نجم تحطو يا تصير له انفكسيون يا يصير له روجي, معناها روجي معناها الامبلون ما يشدش الجمله في العظم. عندك المرضى لطف عليكم مرضى القلب. مرضى القلب معناها اللي عاملين جلطات اللي مركبين لي بروتيز وكل هذوك زاده ممنوع عليهم الامبلون خاطر زاده ريسك نتاع انفكسيون. فهمت؟ باه هذه حاجه. عندك اللي عندهم لي زوستيوبوروز تسمى معناها المرضى العظام عندهم مشكلة في العظام وإلا اللي خارجين من اللي شيميو عفنا وعفكم الله. دونك هذوكم زيدا ممنوع عليهم انهم يعملوا اللي زامبلون.
2: باه
3: فما هذي تو نحكيو على امراض, نحكينا على امراض
2: المزمنة
3: حاجات سيستيميك في البدن ممنوع علينا دونك. والكونديسيون الثانيه هو لازم هو الامبلون يلزمه شنو حاجه اهم عنصر اساسي في هو العظم اللوس.
2: وي هذاك اللي باش يركز
3: هو اللي باش يشد في وسطه كان ما خاطر فهمت. اذا معناها وقتاش يستعصى علينا ان نجم نعملوا امبلون انه ما فماش اوس ولا الكاليتي نتاع الاوس ماهيش باهيه ولا ماهوش يا با سوفيزامون دوس معناها علو وعرض نتاع الواحد اللي هما زاد فما حلول اخرى ديما فما حلول
2: ديما فما حلول اخرى
3: مكلفه شويه ولكن فما حلول تتعمل باش نحطوا باش نجموا نخلطوا نحطوا الزرعه هذيك. واحنا اهم حاجه اهم يعني كيفاش نقولوها عنصر اساسي باش الامبلون ينجح هو لوستيو انتغراسيون، انه يسانتيغر في وسط العظام يولي فيكس الغادي، واللي بالحق حتى وريت كي تصير اوستيو انتغراسيون صحيحه راه الزرعه هذيك ريت تنحيته من شبه المستحيلات، واللي راه بالحق راه من شبه المستحيلات انك توصل، صعيب صعيب ياسر انك تنجم توصل تنحيه، راه لازم عمليه كريمه فهمت باش انك تنحيه. واحنا هو بانه اوستيو انتغري الغادي لاباس الحمد لله،
2: فمش
3: الحمد لله بالحق، معناها شو تحب اخر فهمت، واللي وقتها هو قابل انه يقبل هيك الكره. لا قدر الله تكسرت هيك الكره لوحة وعاوز يجيب واحد اخر، خط الفيس موجود فهمت دونك ديما، ولين مسوا لسنة هذه، لين مسوا لسنة هذه، بين سور بين سور في حطانه في دي فما ديزاكس وكل شيء، باش ما انه مسوش سنة هذه، مسوا
2: ما يأثرش على السنين المقابلين،
3: بين سور زاد حكر على ذاك ديما، بين سور بين سور حكر على اهل الاختصاص
2: اكيد
3: الامبلون راه ماهوش ماهوش يعني
2: حاجة سهلة ولا تدخل بسيط،
3: تدخل بسيط خاطر فما صحيت عنا دي سميهم دي زوبستاكل انتوميك دونك حاجات عنا العرق لهنا عنا السينوس المهم هذوما حاجات تابعين اهل الاختصاص هما اللي يعرفوا وقتاش ينجموا واحد بيان سور كي نعملوا فما لي زيكزاما غاديولوجيك معينين نعرفوا بهم انه اسكو نجم نحطوا امبلون غادي سيف معناها نجم نحطوا والا لا.
2: باهي تخي تخي بيان مهم برشا دكتور دونك من بين الحلول الباهيه اللي الحقيقه تعاوننا برشا سورتو اذا كان نحكيو على شخص قلع برشا سنين نجم يعاون بالكدا بالكدا.
3: هو صحيح ريت واش نقول لك تو الامبلون معناها راهو كيما القدام كيما التالي كيما فهم في اي بلاصه بالحق معناها لما استيتيك ريتو مثلا من قدام استيتيك وفونكسيونيل هو اللي راهو يخدم يعني خسرت سنه قداميه انت من القدام وكل شيء دونك كي تحط لامبلون راك ماك استيتيك ربحت استيتيك واحد وربحت الكوتي فونكسيونيل ترجع تقدم عليه سيف معناها ما وانت لبي نورمال بحق ما فهم حتى شيء حتى احساس بحاجه بيزار يعني فهمت
2: تري تري بيان مهم برشا دونك زيد نقطه اخرى نوصلوا لها اللي هو هل لازم ولا لا الزرع في نقاط معينين مثلا فما نقاط باغ اكزومبل يكون لازم فما حاجه تكون تدخل مش لازم
3: هو اغزلي ريتو تعويض الاسنان هو الامبلون داخل في تعويض الاسنان مش تعوض سن هو معناها فماش حاجه معني 100% لازم ولكن هذا ما كان قلت لك معناها تو مثلا من قدام حاجه استيتيك انت هو الباسيون اللي جوج انا مثلا قل متقلق عندي سنه طايحه من قدام فهمت هو متقلق دونك لازم تلقى له حل
2: فهمتك.
3: من تالي من يعني من فم من الداخل هو يقول لك متقلق راني يعني بالحق معدتي ولا توجع فيا ولا ما نجمش نمغص ما عادش ناكل فما ماكلات والله فما راهو ساعات والله يعني كيف يحس فيا بس يقول لي بالحق ما عادش ناكل الخضره
2: وي
3: نحب ناكل الخضره والله بالحق راه دوموند انت تراها
2: حاجه
3: ترى حاجه هو عنده هو حاجه كبيره ياسر يحب ياكل حاجه يابسه حاجه خضراء دونك تولي انت نجمو نعملو كذا نجمو نعملو كذا ولا كحريه الاختيار ولازمك ديما بيان سور تنصحو توجهو تقولو راهو هذا
2: كذا انسب لصحته
3: راهو هذا راهو شو عمل كذا راهو هذا كذا راهو هذا كذا البريدج راهو مثلا شنو تعمل بريدج راك باش تخسر زوج سنين اونتر بارونتيز زي ما نقولو يعني راك تبرز السنين وراو مثلا الامبلون راو كذا راك تقعد تستنى اربع راو على شرط لازمك تكون فهمت لازم ديما توضح
2: تكون على درايه
3: صحيح تحط له الباسيون قدامه كل شيء ا بي سي
2: هو
3: انت خويا اخطا وانت بيان سور توجهه وبيان سور حاسب زاد راو هذا بنحكيو فيهم هذوما رايح راو حاسب المقدره معناها كيفاش نقولوها
2: المقدره نتاع الماديه
3: نتاعك صحيح خاطر هذوما تمشي السوم يمشي ويطلع فهمت بروغريسيفمون يطلع فهمت بي بي اس هما حاجه البريدج هما حاجه والامبلون هما حاجه فهمت دونك هو الباسيون هو بعد هو
2: والاضمن ديما انه الانسان يحافظ على الصحه نتاعو وحافظ على سنيه، وديما السنين اللي يعطاهمنا ربي ديما احسن حاجه، وباذن الله معناها ديما اضمن حاجه، وعمرها ما تنجم اي حاجه تعوض السنين اللي يعطاهمنا ربي. هذه انت معناها قلتها لنا في برشا
3: يعني في دما دونك هذوما هاني قلت لك هذوما حلول تعويض، ولكن هذوما كل نجم نتجنبوهم ونتجنبوا مشاكلهم ونتجنبوا فلوسهم ونتجنبوا كل شيء بحركه واحده، ولا مش حركه، هي كونسيبت معين اللي هي الوقايه خير من العلاج. ديما نرجع نقولوها الوقايه تقيهم، معناها الاسنان توصل نجم تقيهم انت تستحفظ عليهم
2: يمنعك من برشا
3: بالبروساج راهو انت وقايه، راهو شنو هي الوقايه في حد ذاتها؟
2: حاجه بسيطه برشا،
3: حاجه بسيطه ياسر
2: تناول
3: الحكين معناها المنتظم وبالطريقه الصحيحه عندك هذوما ال معناها تجنب زاد حتى اللي زالي معناها تبعد شوية على كل سيد برشا، تبعد شوية مثلا على اليابس راهو زاد فما عادات سيئة ياسر راهو السنين ماهمش مجعولين باش نقصوا بهم باش نحلوا بهم شقف القزوزة،
2: صحيح
3: ماهمش مجعولين باش ما عارفش انا
2: نعملوا بهم حاجه قاسيه
3: حاجه حاجه صحيح ماهوش بانس راه سنيك ماهوش بانس
2: بحال
3: بانس
2: اي ساعات واحد ما ينجمش حاجه يعملها بيديه يمشي
3: صحيح اللوز هاكا صار فازه تقصر بها
2: اي غزمو وكان نبعثوا نرحموا سنينا
3: نرحموا سنينا بالحق والله
2: قاعد ياثر برشا برشا باش نرجع النقطه كيما حكينا دكتور في اول الحصه في الجزء الاول انت طرحت نقطه مهمه واللي هي الموضوع نتاع انه الناس اللي بطريقه اراديه او لا او غير اراديه وقت اللي يحس بك معناها يكبس على سنيه برشا تقزقيز هذاك مشكل كبير دكتور، خاصة انك حكيت قلت راهو يأثر برشا برشا برشا على الصحة متاع السنة
3: باه بون هذا موضوع عشان نخدمه به في سافيسا دونك البروكسيزم ما يسمى البروكسيزم هو هي حركة كما قلت انت إرادية ولا غير إرادية، والأكثرية هي غير إرادية مربوطة فما حالات ستريس حالات الله غالب إلا في النوم
2: أي.
3: في النوم واحد ما يشلقش بحق ما نجمش يفيق بروحه فهمت تلقاه وهذه راه ماهيش مش حاجه تتولد بها، تنجم حاجه تتولد بها ولا حاجه تجيك وكور من الحياة في وسط حياتك انت ايه. فهمت في وسط
2: في اليومي
3: نتاعك
2: يفرضها عليك للاسف،
3: لا مش يفرضها عليك هكاك معناها الله غالب كات على ستريس حالات معينه مالا فهم قلق معين فهمت دونك تولي فجأة بين ليلة وضحاها تولي كل تقزقز على سنيك في الليل تشلق بهم الصباح هكا تلقاك هكا نازل دونك هذيك كما يقولوها فتال على السنة فتال اش معناها؟ راهو السنة توصل تتبرد كاريمون فما معناها كثرة ما تقزقز قزقز قزقز تبرد تخلط اللب السن ولي سنسيبيليتي تولي وشاعة تولي فهمت ولي حتى السن ولا فما ديكا جيوك تقعد بيها تقول كيفاش وصلت هكاك بقوة تقزقز تقول شديت ما برد وبردتها السنة كريمام حتى درك كيفاش تولي هكا
2: الشكل بيد والحجم
3: يتبدل دونك هذيك نفاست برشا على السنين وليه ومش حتى على سنة بركة على تلقى على شيرة كاملة مبرودة معناها فهمت شنو مش تداوي فهمت
2: اي
3: دونك
2: عن الحل
3: كالعادة
2: فما الحل الحمد لله
3: صحيت هما لي سميو دي غوتيير دو ريلاكساسيون اسمها غوتيير دو ريلاكساسيون تتعمل تتحط في الليل تلبس باش ريتك الضغط هذاك كل تاكلو هي
2: اوكي
3: فهمت ديك الضغط تاع النزلين والقزقيز هذاك
2: يمشي فيها هي
3: يمشي فيها هي وسنيك تقعد محميه
2: اي وما تتاثرش باغ كونتر مثلا البارتي الاولى ولا الثانيه نتاع العلويه ولا السفليه نتاع السنه وقت اللي تتحكم بارتي
3: بالماتير هي الماتير مجعوله خصيصا انها طريه تبدا فما عليه مجعوله معناها معموله خصيصا الحالات هذوما تبدا من الفلانت معناها منين تحط السنه اللي يسميوها الانتخادو نتاعها يبدا تريد لك بطريقه معينه
2: طريقه مناسبه للسمنه
3: طريقه تخش عليها حتى في وسط القطن يعني تضرب يضرب في بعضهم وما ياكلوا الشوك كما الارباك كما سيستم ارباك بالضبط هو هكاك نفس ياكل هو من الشوك كله أمختي
2: في عود ما تتحكي السنين ببعضها
3: الشوك كله يتأمختي واللي بشوية بشوية لين فترة هذيك تتعدى وإلا توقع فما اللي يقعد لين أي ولين تتنحيها وتتنحى
2: تنحى للعادة واللي حتى وقت اللي فمه يمكن يتعود خطر لا إراديا بتدخل المخ يتعود
3: تتنحى ناجم ناجم يتنحى واحد وكما على غالب فما اللي يقعد البروكسيزم موش
2: أي البروكسيزم دكتور يصير عند طبيب أسنان خطر نسمعه في أسوأ خيالية وما يقولك مثلا سمعت انه جوتيغ مثلا يتكلف 6 ملايين وكل يظل هنا ماليش قاعدين نفرق وخطر فما فرق هنا فما حاجتين
3: اغزل يتوى فما ليجوتيغ فما انواع واشكال انواع واشكال متاع ليجوتيغ وكل واحدة عندها الفونكسيون متاعها الجوتيغ متاع البروكسيزم راي جوتير واحدة برك مش تتلبس مرة برك معناها مش معناها مش تلبس معناها واحدة برك وش تلبس مش مره وطياش اش تقتل بس فيها على طول سامحني مش مره صح دونك تقتل بس
2: يعني فيها على طول اما واحده مثلا وقت اللي باش ترقد
3: صحيت ومره بالك باش تلبسها في الليل وكي باش ترقد مثلا ولا فما اللي عنده ساعات راهو اللي قزقز في وسط النهار هذا يلبسها راهو كمان هذا هذا كل شيء حدو طبيب الاسنان صحيح سولون وقتاش يجيو الحاله نتاع البروكسيزم هذه فما فما لي غوتيغ نتاع لي غوتيغ تاع البلانشيمون هذوكم حاجه اخرى فهمت وفما لي غوتيغ حكيت عليهم هذوما جبتني تو انت معناها سوم خي 6 ملايين هذوكم راهو لي غوتيغ نتاع الالينيومون فهمت دونك تو هما تبع تبع تبع الخطوط دونسي معناها فهمت بار بعد ما ولينا كنا قبل نعملوا فما بوم ومازالت موجوده لاباري بالبغاكيت وكل شيء فما تو اخترعوا حاجات اخرى انه يكون التريتمون اورتودونتيك هذاك باش تصلح به سنيك يكون معمول بدي غوتيغ علاش وصل السوم هذاك تقول انت علاش خاطرك انت راك في كل بيريود هذيك بيريود هذيك راك في بيريود معين
2: عامين كل شهر
3: راك كل شهر شهرين هذا راني نحكي راني تو في المطلق خاطر هذوما صحيت
2: نتاع الحال الطبيب المباشر هو
3: يعني واختصاص نتاع لي زورتو دونتيس دونك جوست باش نوضح انه هذوك راك تلبس انت راك في اوكور دوك التريتمون نتاعك راك تلبس 20 25 30 الله اعلم قداش ما نجمش برشا دي غوتيغ علاش يخلط سومهم هذوك خاطر 20 غوتيغ راك تلبس
2: باك,
3: باك كامل تاع 20 25 6 الله اعلم قداش من غوتيغ راك تلبسوا باش تصلح باش هذوما مجعولين للي زالي معناها اللي زالي نيوغ يتسميو باش تصلح عويجاج باش تصلح حاجه
2: يرتبوا السنين بتدخل
3: صحيح مي لي غوتيغ نتاع اللي تلبسوا مره برك معناها ولا معناها تلبسهم واحده برك باش تلبسها في الليل هذوكم راهو بعيد ياسر السوم اللي قلت عليه كل واحد وكيفاش يخدم فيهم ما بعيد السوم هنا بعيد برشا
2: باهي الكوتيغ نتاع ريلاكساسيون بصفه عامه يتعمل عند طبيب اسنان
3: ديما راني اغزل لي راهو ديما حاجه مهمه ياسر هذه ريت نعاودوا ريت لك معناها الاسنان صحه الاسنان وكل شيء راهي ديما وحكر على طبيب الاسنان حتى واحد ما عنده الحق يمثلك سنيك غير طبيب الاسنان فهمت هذوما هما راه طبيب الاسنان فقط عنده الاكسكلوزيفيتي 100% انه هو ينصحك ويقول لك ويداوي لك اسنانك هو طبيب الاسنان فهمت لا سنتر فلان لا سنتر فلتان
2: تري تري بيان مهم برشا مهم يعطيك الصحه ميرسي بوكو دكتور خالد بغزير على كل النصائح اللي قدمتها لنا اليوم دونك في الحلقه هذه حاولنا نوحنا نركزوا الحقيقه على برشا مواضيع دونك حكينا على ديشوسمون زاد كيف حكينا على القلع حكينا زاد على الحلول البديله في كلتا الحالات حكينا على المشاكل زاد حكينا على الحلول نشكرك برشا يعطيك الصحه دكتور خالد بغزير نحب نخلي لك كلمه الختام شنو تحب تقول للساده المستمعين
3: ساعة مرسي مرسي عواطف ومرسي اكسجين افام على الدعوة هذية معناها اونور كبير اني نحضر معاكم والله بالحق معناها حاجة كبيرة برشا عندي انا دونك والله نصيحة في الاخر مش نقول ديما هذيك هو سميوني ديما نقولوا نعاود ديما نقولوا نعاود
2: لازم في مصلحتنا
3: وهذه في مصلحة معناها انا عندي حتى شيء من نربح منها بربي نستحفظ على سنينا لو ماكسيموم وراي نعمه كبيره ياسر كيما تستحفظ على عينيك كيما تستحفظ على ساقيك وبدنك يعني اون جينيرال تحاول تستحفظ عليه لو ماكسيموم حاجات توا يد فونكسيونيل تستحفظ عليها راك كل كيف كيف راهو سنين راهو حاجه فونكسيونيل قبل ما تغزل لها استيتيك اغزل لها فونكسيونيل اكثر منها استيتيك خاطر حاجه مهمه ياسر ونعمه كبيره من عند ربي وان شاء الله معناها صحه جيده نتمنى صحه جيده للناس الكل وكهو
2: ان شاء الله ميرسي بوكو يعطيك الصحه شكر كبير لك دكتور خالد بوغزيل شكرا لكم انتم على الاستماع ميرسي بوكو للناس الكل اللي تفاعلت معنا وقعدوا معنا مازلنا متواصلين معكم في برنامجكم متينا لحد
1: انا عوض في العون نشكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
0: انا عوض في العون نشكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
1: بفقرات متنوعه من السبعه النص نهار على اكسجين اف ام ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين
4: أهلنا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات الحج والعمرة تنظيم محترف إقامة مريحة في أفضل الفنادق ومرافقة دينية وصحية تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية الخدمات اللوجستية تسهيل إجراءات التأشيرات الفيزا وتأمين السفر الزيتونة للسياحة نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98-118-232 98-118-231 الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين
5: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزرتا كوزين منزل جميل انفولاين 29-639-266
4: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس كونفورت ديكسيلونس بلوس الكليماتيزور تلفزة فريجيدات كونجيلاتور في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر وبالنسبة للي خمم في الطريق الثنية كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت انفولاين 97-273-945-25-273-943 ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتير الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد ملافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650
6: ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
1: طاقتك. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستقر غاية في جمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة. اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-055.
4: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الترابية وين الجمهور هما النجوم في عرض بوتشار الأحد 9 أوت 2026.
7: يلي قلبي
4: تباع التذاكر في شبابيك شارع الحبيب بورقيبة ببنزر قاعة الفطناسي وعلى موقع تذكرتي بروتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا وأكسجين أف أم.

0: Oxygen FM, استمتع.
1: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الترابية، وين الجمهور هما النجوم، في عرض بوتشار الأحد 9 أوت 2026.
2: يلي قلبي
1: تباع التذاكر في شبابيك شارع لحبيب بورقيبة ببنزر، قاعة الفتناسي، وعلى موقع تذكرتي بروتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا، وأكسجين أف أم.

العشرة واحدة خمسين دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بالمستمعين والمستمعات، مرحبا بكم الناس الكل، تحية كبيرة لكل حد قاعد يسمع فينا مع درموجتو على موجتنا. تحية كبيرة لكم الناس الكل. باش نحكيوا على حفلة جميلة برشا البارح في مهرجان كارتاج. نحكيوا على حفلة تامر عاشور في مهرجان كارتاج الدولي البارح. سهرة ولا في الخيال، أروع ما فما. واللي مشيو هم اللي أكدوا البارح الحقيقة، شفنا الانطباعات الجميلة متاع الجمهور. تامر عاشور الحقيقة عنده غنيات جميلة وجميلة برشا، غناها وبرشا ناس حبتها خاصة الجمهور متاعه. شفنا ردود أفعال جميلة على حضور تامر عاشور، كيفاش غنى برشا برشا اغنيات، بين الاغنيات اللي نوعا ما حزينه، بين الاغنيات اللي فيها جو كيما اغنيه تسلم. دونك البارح كان حاضر تامر عاشور. الملفت في الانتباه انه البارح برشا ناس ما كانش في بالهم انه تامر عاشور هو اللي قاعد يغني، ماشي في بالهم بلاي باك، معناها حطت الاغنيات نتاعو وهو يعاود فيها، تلمو صوته مطابق للي غنيه. بو انا راني عطيتك نسرين ليه بفكر الاغنيه اللي باش تكون حاضره معانا. دونك خلينا نسمعوا له شويه اغنيات هيجي لي موجوعه للبارح ما غنيهاش وحده، غنيها مع الجمهور.

هذه هي أغنية تمر عاشور هيجي لي موجوع. الأغنية هذه اللي برح غنيها بحضور الجماهير سينو الحقيقة حفلة جميلة وجميلة برشا, ومن بين الناس اللي قالوا جمهور كل فرحان, جمهور عامل جو, من بين الفنانين اللي لازم يكونوا حاضرين, اللي ما استهانش بالجمهور متاعه وما عداش بلاي باك وقعد يغني, وإلا معناها كان حاضر بصوت معناها ما هوش باهي, بالعكس كان حاضر حضور باهي, وخاصة زاد الصوت متاعه اللي الحقيقة كان ممكن خير حتى من الغنيات اللي غني فيهم واللي هم مسجلين وموجودين على اليوتيوب. دونك سهرة جميلة برشا البارح كانت تستنى في جمهور مهرجان كارتاج. خليكم مع غنية من بين غنيات اللي غنيهم تامر عاشور اللي بفكر, ورجعنا متواصلين.

0: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده بامتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور دي سي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوق ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
1: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك من شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت من كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171 وإلا مرحبا بك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق وتيك زادة وفي كهان تونس بجاوة من نوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إنوبل صفتة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمة السوق ألين بي سولار كامباني تنور لك حياتك. انا عوض في العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على اوكسيجين اف ام ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين
2: العشرة 59 دقيقة مرحبا بكم اهلا وسهلا مرحبا بكل المستمعين والمستمعات فوالا هكا نكون وصلنا لنهاية برنامجكم متينا لحد متينا الويكاند ميرسي بكل الناس كل اللي سمعتنا وتبعتنا في

0: البرنامج. شكر كبير للشيخ فتحي البي في قبس من الإيمان واستقبل مكالمتكم الهاتفية. شكر كبير نسرين في الإخراج والإخراج الرقمي. أجمل تحية عواطف العوني. باي باي في الأمان.
1: أنا عواطف العوني نشكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
2: أنا عواطف العوني نشكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
1: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين أف أم. معليكم كنت تبوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.

0: الاكسجين، جيبوا لي قليل الاكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي قليل الاكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ايش بده نفس اكسجين ونرجع ريح ايش بده نفس اكسجين ونرجع

0: واحد البلاد وين لمت التوينسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتالكار. بن سالم رنتالكار في زرزونة نهج البيئة بحض بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتور دو أودغام. بن سالم رنتالكار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع

0: الجودة والثقة، عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنبي. انفولاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
1: الرفاهية تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق الثنية، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات مع كونفورت ديكسيلونس بلس. الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس، شارع الأمير عبد القادر البحيرة، وادي المرج مقابل سونيت. انفولاين 97 273 943 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج ومعاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رمانو جان؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته لرمانو جان. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانو جان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جان تعلن فتح رمانو جان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: واحد البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 PM حتى نص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزات وتوبسيون، هذا الكل في أدرس واحد.

0: 29.
1: الرفاهية تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدات كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمن في الطريق الثنية، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 945 25 273 943. حير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين، مكتب صرف علي بنزين مشانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزين مشانج ومعاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بنزين مشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.
2: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رمانو جان؟
3: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته لرمانو جان. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، اكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانو جان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلامذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جان طالن فتح رمانو جان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفو لاين 29 375 850.

0: الاكسجين، جيبوا لي قليل الاكسجين،
1: الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي انا الاكسجين. اي اي اي اي
0: ريح ايش بده نفس اكسجين ونرجع ريح ايش بده نفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع
2: موجه صيف مع هشام جميلي على اكسجين اف ام من نص نهار المساعتين.
3: مساء الخير، مساء النور، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. تحيه طيبه لكل مستمعينا على اذاعه اكسجين اف ام. مساء الورد، مساء الفل، مساء الياسمين، مساء الخير، وربي يحفظ بلادنا تونس بكل الوانها، من شمالها لجنوبها ومن بحرها لجبالها والغاباتها، في كل مكان تتوجد فيه في أرض تونس الحبيبة. مساء الفل. علاش بديت بتونس؟ علاش؟ لأنه ببساطة في بعض الأحيان انخلطوا ما بين تونس بلادنا، لميمة اللي رعيتنا اللي تحفظنا اللي تلمنا، وانخلطوا بين مسؤول ما طلع ليش ورقة في الوقت قولوا تونس بها وعليها، عاون ما قامش بالواجب نتاعو انقلوا تونس بها وعليها. لا، الكلنا خطائين، العاون خاطئ، الموظف خاطئ، احنا خاطئين، لكن تونس فوق الناس الكل، وما نخلطوش ونخليو مقام تونس عالي عالي عالي. اذا حلقة جديدة من برنامجنا موجة صيف. كالعادة عنا الحكايات، عنا الطرائف، عنا الغرائب، عنا الكويز، عنا كذلك اتشنشينا، عنا برشا حاجات ان شاء الله باش تلمنا العشوية هذية، وان شاء الله يا رب كالعادة نعديو مع بعضنا اوقات طيبة وطيبة جدا. كيف كل لقاء مع بعضنا، لا يطيب اللقاء الا بوجود صديقتنا اختنا الرائعة جدا سمراء الاذاعة، اختنا ألفة الجندوبي. لسوء الحظ اليوم ماهيش باش تكون معانا ألفة، ان شاء الله الاسبوع القادم يا رب تكون معانا. ألفة تعبة شوي، مريضة شوي، لذلك نتمنى ولها يا رب من كل قلوبنا انها تسترجع صحتها في اقرب الاوقات، وتعود الى المصدح بصوتها الشجي، وتكون معانا ان شاء الله في الاسبوع القادم. خليكم معانا كالعادة، خليوا المود على كيفه كالعادة، كما قلنا في الأسبوع الفارط، كاس القهوة، كاس التاي، ولا حتى كاس العصير البارد، وخلينا نبدأ بالتشنشينا. اليوم تشنشينتنا أنا راها سهلة وسهلة برشا، ونشوفوا بطبيعة الحال تفاعلكم معنا سواء بالاتصال مباشرة بالبرنامج أو من خلال صفحة الإذاعة، إذاعة أكسجين تونيزي. تشنشينتنا تقول: خبروني على فارس ديما جالس يحكم بين الناس وعمره ما تخل مدارس. نعاودها: خبروني على فارس ديما جالس يحكم بين الناس وعمره ما دخل مدارس.
4: طلع التشنشينا مع موجة الصيف.
3: تشنشينتنا ماهيش صعيبة برشا، أكيد باش نلقاو تفاعل وتفاعل كبير من مستمعينا كما قلت سواء بالاتصال مباشرة على البرنامج أو على صفحة الإذاعة أكسجين تونيزيين. عاود مرة أخرى مثالش التشنشينا متاعنا اللي تقول: خبروني على فارس ديما جالس يحكم بين الناس وعمره ما دخل مدارس. نخرجوا مع الموسيقى.

0: عارف اللي يعجبني فيها انكي نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مزمان الوصول تحبك اكسجين افان بالصوت العالي تحبك
1: موجة صيف مع عيشة جميلي على اكسجين افان من نص نهار المساعتين.
2: رجعنا لكم مرة أخرى. الوقت ولا 12 درجين بالضبط 12 و12 دقيقة حسب التوقيت بتاعنا. وين نمشي توا؟ نمشي مع بعضنا الغرائب والطرائف.
3: طرائف وغرائب مع موجة الصيف.
2: موجة الصيف متاعنا أكيد فيها برشة طرائف برشة غرائب برشة أخبار تتحدث في كل ما هو غريب كل ما هو طريف أخبار صحيحة تاريخيا بطبيعة الحال أو حتى في التاريخ القريب ربما في بعض الأحيان ما نصدقهاش لكن نصدقها. كيف الأخبار الأولاني متاعنا اللي باش نقول عليه تو ممكن إنسان يتخيل أنه إنسان آخر يبيع سيارة يبيع منزل يبيع قطعة أرض يبيع حيوان لكن ما نتصورش أنه البعض يعتقد أنه ممكن إنسان يفكر باش يبيع برج إيفل اللي موجود في قلب العاصمة باريس. المشكلة انه الحكاية هذه حصلت ثم شكون باع برج ايفل في سنة 1925 المحتال الشهير فيكتور لوستيغ قام باقناع احد تجار الخردة بانه مفوض من الحكومة الفرنسية ببيع البرج على انه حديد قديم وقالوا انه تكاليف صيانة برج ايفل كبير وكبير برشا بالنسبة للحكومة على هذاك الحكومة فكرت انها تتخلص منه وتبيعه. التاجر صدق ودفع مبلغ كبير قبل انه يكتشف انه قاع ضحية احتيال. المشكل انه هذا المحتال فيكتور لوستيغ بعد ما باع برج ايفل وقبض الفلوس هرب للنمسا بطبيعة الحال يعتقدوا انه الحكومة الفرنسية باش تجري راه وتتبعوا وتلاحقوا لكنه بعد اكتشف انه الامر مش عادي ما ثم حد شيء ارجع مرة اخرى لباريس وحاول مرة اخرى انه يبيع برج ايفل. من غرائب الحروب في العالم ومعروف انه اغلبية الحروب تخوى اوقات واوقات كبيرة كنا نعرف الحرب العالمية الاولى الحرب العالمية الثانية 39-45 ثم حرب تقريبا لم تدم الا 38 دقيقة بالضبط. نعم حرب في 1896 اندلعت حرب بين بريطانيا وسلطنة زنجبار ولم تدم هذه الحرب إلا 38 دقيقة فقط لتدخل التاريخ باعتبارها أقصر حرب عرفها العالم. الكل أكيد نجري وراء الابتسامة ونجري خاصة وراء الضحكة اللي تخرج من القلب لأنه إذا ضحكت إذا ابتسمت أكيد هذا دليل على أنه الإنسان على الأقل فرحان شيخ عمل جو مع روحه وعمل جو مع دنيته أموره ماشية. لكن في بعض الأحيان كثرة الضحك تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه كما تقول الكلمة. في عام 1374 الملك مارتن الأول ملك أراغون في إسبانيا توفي بعد نوبة ضحك قوية إثر سماع نكتة. على فكرة هذه حقيقة وقصة طريفة لكنها حقيقية ومن الضحك ما قتل. انجيروا لي البطاطا. مش بحكيت البطاطا يا هشام البطاطا في بداية ظهور البطاطا كانت الناس خاصة في أوروبا تعتقد وأنه البطاطا نبات شيطاني على اعتبار وأنه نبتة البطاطا يخرجوها أو حبة البطاطا يخرجوها من تحت الأرض. الأوروبيين ما اقتنعوش وما فهموش شنو الحكاية واعتبروا أنه هالنبتة هذية نبات شيطاني. لكن الفرنسي أنطوان أوغستان حاول أنه يقنع الناس بأهمية البطاطا ويقال انه زرع حقول من البطاطا. في بداية الامر الناس ما اقبلتش على شراء هذه البطاطا لكن ما نعرفش هي حيلة منه ولكن جات صدفة. كان يحرس في الحقول متاعه حراسة مشدة في النهار ثم يتركها في الليل بدون حراسة. العباد اهتمت زعم علاش زعم شنو الحكاية، ما نتصوروش انه يحرس في حاجة لا تستحق. بشوية بشوية بالاهتمام اقبلوا الناس على شراء البطاطا، ومن وقتها ولت البطاطا داخلة في النظام الغذائي الاوروبي. تعرفوش انه في الدنمارك مش كل انسان يتزايد له وليد يسميه كما يحب، لا، ثم نقولوا نحن ليست متاع اسامي، اختار منها اسم وسمي ولدك. يعني مش كل اي اسم تجيبه من عندك تحب تسميه ويتعدى الامر، لا لا لا لا لا لا، بالعكس، الا في حالة واحدة، اذا انت باش تسمي ولدك اسم غير موجود في هالقائمة هذه يزمك تقدم مطلب وتنتظر الموافقة، شوف يوافقولك شوف لا. مش كيفنا احنا اليوم تمشي البلدية تقيد ولدك وتروح فرحان، ولا تختار انت والمدام تاك شنو نسمي ولدنا وكذا وكذا، لا. في الدنمارك ثم ليستة او قائمة متاع اسامي، انت عندك ولاد جديد نزيد لك تختار منها، او انه اذا الاسم هذا اللي اخترته انت غير موجود في القائمة هذه تقدم مطلب وتنتظر الموافقة قبل ما يتسمى المولود الجديد. نواصلوا مع الترائف والغرائب، ونواصلوا مع الترائف والغرائب في نفس الوقت التاريخية. في عام 1506 وفي مدينة تورتسيلاس في إسبانيا، الملكة الإسبانية جوانا الأولى تدخل في حالة من الصدمة بعد وفاة زوجها. جوانا الملكة ما تقبلتش فكرة رحيل زوجها ورفضت دفنه لعدة سنوات، وكانت الجثة المحنطة امتاعه ممدودة في فراش الملكة، وحتى إذا اضطرت الملكة إنها تسافر كانت تهز معها هالجثة هذه في رحلاتها الكل، حتى سماها الإسبان في هاك الوقت بجوانا المجنونة.

تعرفش انه انما لا يمتلك رئتين، ما عندوش رئتين، ده كيفاش يتنفس النمل؟ النمل رغم نشاطه الجسدي الهائل ما عندوش كما قلنا رئة للتنفس، وعوضا عن ذلك يتنفس النمل من خلال ثقوب مجهرية دقيقة تتوزع على جوانب جسمه وتعرف بالثغور التنفسية. ثم حروب في التاريخ يسمع بها ويقرأ عليها الإنسان يستغرب، لأنه في بعض الأحيان حروب تندلع على حكاية فارغة، كيف الحرب اللي صارت بين اليونان وبلغاريا وسميت بحرب الكلب الضال. في عام 1925 أحد الجنود اليونانيين اللي كانوا يعسكروا قرب الحدود مع بلغاريا كان عنده حشاكم كلب، الكلب هذايا هرب وعبر خط الحدود اللي كان يفصل بين بلغاريا واليونان. بطبيعة الحال الجندي خلط على الكلب امتاعه، شنو ردت الفعل من الجنود البلغار؟ أطلقوا عليه النار وقتلوه، ومنها اندلعت الحرب بين اليونان وبلغاريا وتسبت في قتل العشرات وربما المئات. هذا كل نتيجة شنو؟ نتيجة كلب اخترق الحدود البلغارية.

برشا طرف وغراب كان باش نقول ونقعدوا نحكيوا فيها اكيد ماناش باش نكملوا لانه تاريخنا وحاضرنا مالي بالطرف والغراب. نمشيوا مع بعضنا ومع عزيز الى نغم جميل جدا.

0: لينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسمياً الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كوزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
2: لغنية بيت بكيني برشا. آه يا ربي سيدي،
3: لا ديفا أمينة فخت في مهرجان بنزرت الدولي.
4: وأنا غنيت
3: حدش 2026. أسعار التذاكر 25 دينار و 40 دينار. أمينة فخت. للحجز زوروا موقع تذكرتي.com.

0: مهرجان جنزات الدولي برعاية أورانج تيلي سيتي ليلا وأكسجين أفام.
1: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدات كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق الثنية، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة ويدي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943.
2: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy. حطيت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم Max Protection شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك. خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستقرغاية في جمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة. اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنم الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت بجانب محطة تاكسية سكمة قبالة مقهى السرور. وإذا كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الترابية وين الجمهور هما النجوم في عرض بوتشار الأحد 9 أوت 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و 60 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي وطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تيلي سيتي ليلا وأكسجين أفام.
4: راديو أكسجين

فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزمان الوصول تحبك. أكسجين FM

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منهم شقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه مما سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: أنت تعرف علاش؟
3: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
2: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها على خاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها على خاطر ديما معانا،
2: ليلة معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها على خاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين أفهم حكاية تتعاش.
4: والله والله ما ننساها مهما عملت فيا وفيها. عندي قصة حب معاها، قصة جميلة لو نحكيها محال الغير يخليها ومحال نخلي بيها. أكسجين يا غالية صوتك بالصوت العالي. لا مين نادي؟ نحبكم يا سيدي، والله نحبكم ويهلكني ربي نحبكم، والله العظيم وعدكم علاش تحلفوني نحبكم أمان. نحبكم نحبكم نحبكم يا ناس نحبكم.
5: أكسجين أفين.

0: موجة صيف مع هشام جميلي على أكسجين اف ام من نص نهار المساعتين.
1: ارجعنا مرة أخرى مع موجة صيف على إذاعة أكسجين اف ام. الوقت طوال 12:42 دقيقة. نمشي مع بعضنا لوين تبحر؟
2: وين تبحر مع موجة الصيف؟
1: وين نتبحر وين نمشي زعما نبحر فيها سخانة؟ هذه أكيد شطوطنا تبارك كثيرة وكثيرة جدا وجميلة وجميلة جدا، لكن ما فيها بس نعملوا بعض الملاحظات. ملاحظة، احنا في كل مرة كنا ناخذنا الكبير يمشي للمواطن وقت اللي يمشي للشط، وديما نقولوا حاولوا كيفاش تخليوا بلاصتنا نظيفة، حاولوا كيفاش نحافظوا على نظافة شواطئنا، نحافظوا على نظافة ريماننا، وديما ديما ديما ديما نحملوا المسؤولية للمواطن. ميسيرش المواطن يغلط، ندعوه إلى أنه ربما يتجاوز الأخطاء نتاعو. هذه في النهاية الشاطئ هذاك هو الشاطئ الناس الكل، والبحر بحرنا الناس الكل، لكن ما فيها بس كذلك بعض السلطات المحلية تقوم بدور مهم ومهم جدا، لأنه رو يوجعنا قلبنا برشا وقت اللي نسمع أنه شاطئ من الشواطئ تمنع فيه السباحة الواش لأسباب بصراحة ما غير مقبولة، لأنه وقت اللي مياه الصرف تنزل في بعض الشواطئ هذا غير مقبول، لأنه لهنا الحكاية ما هيش خطأ عابر بقدر ما هو سوء تصرف. في النهاية دعوة إلى جميع السلطة المحلية إلى الاهتمام بهذا الأمر، لأنه في المدة الأخيرة سمعنا وأنه بحر سيدي سالم عين مريم يعني يمنع فيه السباحة لأسباب ربما تلوث المياه واللي ممكن يتسبب في بعض الأمراض للناس المصطفين، وهذا الكل راجع بطبيعة الحال إلى أنه المياه الصرف الصحي أو جزء منها تمشي للبحر، هذا غير مقبول. نعود إلى شواطئنا التي يطيب فيها المقام ويطيب فيها تطيب فيها السباحة. شاطئنا اليوم اللي نقترحوه هو شاطئ غار الملح، هو اقتراحنا جمعة هذه للي ناوي يمشي سواء وحده ولا مع العائلة ولا مع الأصحاب باش يبحر ويتفرهد. وبصراحة وجهة بحرية ساحرة كيف شاطئ غار الملح تغري أي إنسان بالماء الصافي اللي فيه، واللي خلى برشا ناس يلقبوها الشاطئ هذايا بمالديف تونس. الشاطئ هذايا اللي ما مشالوش قبل موجود في ولاية بنزرت على بعد تقريب 56 كيلومتر شمال العاصمة تونس، واللي يميزه قربه من الجبال والبحيرات الطبيعية، شيء لي أعطى إطلالة غير عادية تجمع بين البحر والجبل والبحيرة. في غار الملح نلقاو شواطئ مشهورة ومعروفة حتى خارج تونس، شكون ما يعرفش شاطئ سيدي علي المكي، شكون ما يعرفش كوكو بيتش، يعني شواطئ ربما ثم بلدان أخرى تحلم تحلم تحلم بارشة وتتمنى إنه شواطئ كيف هذا هكا تكون عندها. إن شاء الله نحافظ عليها ونحافظ على غيرها. ومع البحر في غار الملح نلقاو غادي برشا مطاعم توفر الأكلة البنينة، وإذا أنت ناوي تنجم تمشي تكري شقة تعدي فيها أيامات تتمتع بشواطئ غار الملح وأجواءها المنعشة. يعني في غار الملح كل شيء متوفر، الشواطئ، الرمال، الطبيعة الغناء، وحتى إمكانية الإقامة لمدد معينة. وين تبحر؟ في غار الملح.
2: وين تبحر مع موجة الصيف؟
1: وين تبحر غير الملح؟ وين تبحر كورنيش؟ وين تبحر بحورنا كثيرة وشواطئنا جميلة وجميلة جدا. التونسي ما عندوش إشكال، هو احنا كي نحكي ولا من خلال الفقرة هذه على بعض الشواطئ هو فقط للتذكير بعض الناس، لأنه أحيانا وهذا نعيشوه احنا ربما مع عائلتنا وحنا مع أصحابنا وقت اللي نقولوا وين باش نمشي ونبحروا جي في أذهاننا شواطئ كثيرة وكثيرة جدا نمشيوا لنا لنا لنا لنا لنا ربما احنا حبينا من خلال الفقرة هذه نعاونوا اللي يفكر باش يمشي بحر هاو يمشي للشاطئ الفلاني او الفلاني، كيف ما اليوم كان اقتراحنا شاطئ غار الملح. نمشي مع الموسيقى.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تكري كهرباء جديدة؟ كليماتيزات توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت كام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتيل.

0: وإلا 20 834 429.
1: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل، وبديغو جدد. وعنا زادة لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيغيتس، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي، مزرعة القيصر جودتنا مصدر قوتنا.
2: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
3: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميق ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
2: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش لي كرون سولير.
3: اما ديما نحتار شنو ناخو.
2: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على لي كرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
3: كرون سولير ب 19900؟
2: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحالية.

0: جهاز ألفا، رجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
1: خير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بنزين مشانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزين مشانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بنزين مشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.
2: أوكسيجين FM تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية و 9 ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية بسبكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لما تتوانسة، ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: موجة صيف معي شم جميلي على أكسجين FM من نص نهار المساعتين.
1: رجعنا لكم أخرى ساعة الآن.

0: اكيد كبيرك يحكينا مع بعضنا على الشواطئ التونسية وضرورة الاهتمام بها وتدخل السلطات باش ما تخليش منشان انه يلوث هالشواطئ الجميلة متاعنا. اولا حفاظا على جمالية شواطئنا اللي انا في النهاية تمثل وجهة تونس وصورة تونس واللي حد ما يرضى انها تتلوث باي شكل من الاشكال. ومن ناحية اخرى اهتماما منا بصحة المواطن التونسي. والشيء بشيء يذكر في بعض الاحيان اراو نتعدى في حياتنا باستعمالات كثيرة في لأشياء المفروض نغيرها المفروض ما تطورش في ما نطورش في استعمالها كيف فرشة الأسنان فرشة الأسنان أو شيء الدونتيفريس اللي نستعمله فيها كل صباح وكل عشية ومفروض كما كنا نغرو قبل 3 مرات في اليوم ما يلزمهاش ما يلزمش يفوت استعمالها 3 أشهر. الوسادة والمخدة كيف كيف كل سنة إلى سنتين يلزمنا نغيروا الوسادة متاعنا. الجوارب والملابس الداخلية يلزمها تتغير كل 6 إلى 12 أشهر. حذاء الجري كل سنة أو بعد 500 كيلومتر. أما نقولوا نحن كل سنة ربما نجم نحسبها. واقي الشمس كل 12 شهر. المرتبة أو الجرائر اللي نرقد عليها مفروض تتغير كل سنة أو إلى سنتين في أقصى تقدير. شفرة الحلاقة كل 5 إلى 7 مرات حلاقة يلزمنا أن نغيرها. والكثير والكثير من الأشياء يلزمنا أن ننتبه ما نخليوهاش تمر في حياتنا وربما تولي مضرة لنا صحيا. وهذاك علاش دائما ندعو إلى الاهتمام بصحة المواطن سواء من خلال وهو يهتم صحته أكيد أو من خلال السلطات كما كنا نحكي قبيلة على شواطئنا الجميلة. نمشي مع بعضنا توابش نحكي على شخصية من الشخصيات التونسية اللي أنا نتأكد برشا ناس ما يعرفوهاش الشخصية هذية. خلينا نتعرف عليها من خلال ربريك شخصية تونسية.
1: شخصية تونسية مع موجة الصيف.
0: شخصيتنا لليوم أنا ميسيرش نقول متأكد أنه ما نمش نقول ناس الكل أكيد لأنه أكيد برشا ناس يعرفوها لكن نسبة كبيرة وكبيرة جدا من المستمعين ما يعرفوهاش. وعلى ذلك حبينا من خلال فقرة شخصية تونسية من خلال برنامجنا موج الصيف على أحلى إذاعة أكسجين فام أن نعرفوا بها الشخصية هذه ونحكيوا عليها ما فيها بس. الشخصية متاعنا اليوم هي شخصية سليمان مليملي. شكون سليمان مليملي؟ عنوان الحكاية إذا باش ندخلوا باش نحكيوا عليه من خلال هذه الفقرة هو أول عربي مسلم تناول الإفطار في البيت الأبيض رفقة الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت توماس جيفرسون اللي يعد الرئيس الثالث للولايات الأمريكية المتحدة. سليمان مليملي كان يؤدي مهمة دبلوماسية مبعوث من قبل بيت تونس ذاك الوقت ذاك حمود باشا سنة 1805. إلا أن زيارته هذه تزامنت مع شهر رمضان اللي وافق ذاك الوقت شهر ديسمبر. بطبيعة الحال قضى سليمان مليملي أيام من شهر رمضان في واشنطن. أهم من ذلك أنه الرئيس الأمريكي حرص يوم 9 ديسمبر 1805 على تنظيم مأدبة غداء على شرف ضيف التونسي في حدود الساعة 3:30 بعد الزوال. بطبيعة الحال كنا نقول لكم أنه زيارة سليمان مليملي إلى الولايات الأمريكية المتحدة في الوقت الذي كانت متزامنة مع شهر رمضان. لمليملي اعتذر بلا بقى عن تلبية الدعوة بطبيعة الحال كونه صائم ولا يستطيع انه يلبي دعوة الغداء اللي جت من عند الرئيس الامريكي توماس جيفرسون. لكن الرئيس الامريكي وقت اللي عرف بالحكاية وجه امر بتأخير موعد الغداء حتى غروب الشمس احتراما لضيفه، احتراما لي بطبيعة الحال باعتباره انه يؤدي شعائر الصيام في شهر رمضان. تأخر الغداء وصار افطارا، بالتالي اول مسلم واول عربي يتناول الافطار في البيت الابيض برفقة الرئيس الامريكي هو شخصية سليمان مليملي. نحاول نرجع بطبيعة الحال إلى ونذكروا بالتشنشينة متاعنا اللي تقول خبروني على فارس ديما جالس يحكم بين الناس وعمره ما تخل مدارس. نعودوا مع بعضنا وأكيد ننتظروا تفاعلكم في محاولة الإجابة عليها. أنا أعتبرها سهلة ماهيش صعبة بالكل. خبروني على فارس ديما جالس يحكم بين الناس وعمره ما دخل مدارس.

0: موجة صيف مع هشام جميلي على أكسجين FM من نص نهار المساعتين.
1: رجعنا مرة أخرى على أمواج إذاعة أكسجين FM. الوقت توا مدي ساعة وربع، مدي ساعة وخمسطاش دقيقة. ثم جيني جاري في المدة الأخرى يا عزيز، قال لي رو ثم مجموعة من الجيران حسيتهم قاعدين يستعملوا في الانترنت متاعي، هل أنه ثم قانون ينجم يحسبهم به؟ ما نكذبش عليك أنا ما نعرفش. هل أنه ثم قانون يحجر ويمنع استعمال الانترنت متاع الجار؟ بطبيعة الحال انا هذا ما نكذبش عليك ما نعرفوش هل انه موجود ولا مش موجود، لكن في سنغافورة يعتبر استخدامك لشبكة الانترنت الخاصة بجارك بدون اذنه جريمة رسمية، ممكن تصل الى السجن او مش السجن برك 3 سنوات سجن. استعمال الانترنت بتاع جارك بدون اذنه في سنغافورة يعتبر جريمة تصل عقوبتها الى 3 سنوات. وما دمنا نحكي على بعض القوانين اللي موجودة في دول العالم، تعرفوش انه في اليابان ثم قانون يلزم الشركات والمصانع انها تقيس خسر الموظفين اللي تتراوح اعمارهم بين 40 و74 عام بانتظام سنويا، واذا قياس الخسر متاع الموظف فات ما هو معمول به يعاقب بغرامة مالية قاسية، لانه بالنسبة اليوم الموظف ما يزموش يربي كرش. ربي في تونس ما عانيش منه هالقانون هذا. في بنغلاديش الطالب اللي يغش في الامتحان ما يتعاقبش اداريا برك، ما نعطيهوش السر بمعنى او نقصوا له في العدد نتاعو. في بنغلاديش الطالب اللي يغش في الامتحان يسجن لمدة تصل الى 15 عام. هذا من بين القوانين نقول الغريبة ولكن الطريفة، لكن ما نعرفش كيفاش نسميها على خاطر طول مدة السجن كبيرة برشا. انا ما يتلائمش مع فكرة الغش في الامتحان ظاهريا، لكن لو انتبعوا الحكاية نلقاو السجن 15 عام لكل من يغش في الامتحان. معقولة او معقولة برشا؟ علاش؟ لانه في بعض الاحيان بعض المهن اثناء دراستها مفروض ما يتمش فيها الغش. ما نجمش نتصور انا طبيب نجح ولا طبيب ما شاء الله باعتماد الغش، ما نجمش نتصور انه مهندس معماري نجح باعتماد الغش، ما نجمش نتصور بعض المهن الاخرى المهمة والمهمة جدا في حياتنا ننشحولها باعتماد الغش. على ذلك في بنغلاديش الطالب اللي يغش في الامتحان يسجن لمدة تصل الى 15 عاما. في كوريا الشمالية ونواصل مع بعض القوانين اللي تبدو غريبة وطريفة، إذا صار عمرك 27 عام وما لقيتش خدمة ما تقعش بطال، يتم ترحيلك مباشرة لأداء الواجب العسكري. في المكسيك السن القانوني ليش نوا؟ في المكسيك حطوا لكل شيء سن قانوني حتى التدخين. السن القانوني للتدخين 15 عام فقط، يعني لو كان القوة طفل أقل من 15 عام يدخن هذا يعتبر جريمة يعاقب عليها. في كوريا الشمالية وما نحمله عن كوريا الشمالية من فكرة انه بلد الغرائب والعجائب، شراء سيارة أمريكية ممنوع، واللي يشري سيارة أمريكية يسجن هو والبائع متاعها. في ألمانيا تستطيع انك تتحصل على رخصة قيادة وعمرك 14 عام، يعني لو كان شفت طفل صغير في عمر ال 14 عام يسوق في سيارة في ألمانيا ما تستغربش وتقول كيفاش ولد صغير يسوق في سيارة، ربما ينصلوا لها رجل الطيارة. طفل صغير 14 عام من حقه في ألمانيا إنه يتحصل على رخصة قيادة سيارة. كيف كيف في بورما؟ في بورما بعض القوانين الغريبة والعجيبة. كرة القدم وكرة السلة والسينما ممنوعين. نعم ممنوعين في بورما، ما عندكش الحق تلعب الكرة كرة قدم أو كرة سلة أو تمشي للسينما لأنهم ممنوعين بكل وساطة. في ألمانيا والدنمارك، في ألمانيا والدنمارك يقول لك الهروب من السجن هو في العالم أجمع الهروب من السجن هو يعتبر جريمة، تضاف عقوبتها إلى الجريمة الأولى اللي تخلى على أساسها السيد هذا للسجن. لكن في ألمانيا والدنمارك إذا هربت من السجن لا تعاقب. علاش؟ لأنه بكل بساطة الهروب من السجن لا يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. أنا قاعد نتخيل ونتصور أنه مسجون في دنمارك وألمانيا يحاول المرة الأولى يهرب، الثانية العاشرة العشرين وما يكلموا حد بطبيعة الحال. علاش؟ لأنه هاك اللي يعمل فيه الكل ما وش جريمة ولا يعاقب عليه القانون. في كولومبيا، كولومبيا الأماكن العامة اللي مفروض تجمع الناس الكل سواء في الحدائق العمومية أو الأماكن العمومية اللي الترفيه أو أي مكان عمومي بصفة عامة هو معد انه يجمع الناس باش يفرهدوا الناس، باش اللي ماشي باش يتفرهد مع العائله في حديقه عموميه او اي مكان اخر. القانون يقول اي شخص نلقاه يبكي في هالاماكن العموميه هذه يتعاقب. نعم، لانه في كولومبيا ممنوع البكاء في الاماكن العامه. نرجع مع بعضنا لكوريا الشماليه بما فيها من قوانين غريبه وعجيبه. في كوريا الشمالية عليك الاستئذان من وزارة الداخلية، يسمعوا الأخبار هذه، إذا أردت أن تصبغ شعرك. تحياتنا لكل نساء تونس وبنات تونس. تصوروا أكيد نعرفوا أنه في العروسات وفي الأفراح وفي المناسبات الهامة ربما بعض النساء تلتجئ إلى تغيير لون شعرها وهذا حقها، وتبحث على جمالية الشعر وجمالية شكلها. كيف كيف قلنا هذا حقها، لكن في كوريا الشمالية تصوروا أنه الأمر هذا يستدعي منك أنك تشد الصف قدام وزارة الداخلية باش تاخذ الإذن علاش إذا حبيت تصبغ شعرك. تتواصل الأخبار الغريبة والعجيبة. صوروا في سويسرا ممنوع قانونيا إغلاق باب السيارة بقوة. علاش؟ ما تحتش القانون هذا لأنه ربما لأنه يقلق الناس أو لأنه الصوت العالي يقلق السكان في الحومة أو لا لا لا لا لا. هذايا وضع هذا القانون لأنه يعتبر إهانة للسيارة. نعم، إهانة للسيارة. غلقك الباب بقوة تعاقب عليه في سويسرا لأنك بالتصرف هذا قاعد تهين في سيارتك. الأخبار لا تنتهي. نحب أن نتحول مباشرة ما دمنا في إطار الأخبار الغريبة والعجيبة، ولكن كذلك في إطار الأخبار اللي ربما نسينا الإجابة عليها. لكن قبل ذلك نمشي مع الإشهار.
2: ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى نص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
3: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزيت توت اوبسيون هذم الكل في ادريس واحدة بن سالم رنتالكار بن سالم رنتالكار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام بن سالم رنتالكار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي مش هذا كهرباء كان عندك عرس بن سالم رنتالكار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك سياره فاخره وبافضل الاسعار الخدمه الجوده والثقه عنوانها بن سالم رنتالكار احجز وسيارتك تستنى فيك انفولاين 27 908 060 والا 20 834 429
4: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك اكتشف عالم الأنقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس كونفورت ديكسيلونس بلوس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر وبالنسبة للي خمم في الطريق الثنية كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت انفولاين 97 273 945 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج ومعاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت كلمونا علي 22 908 708 كلمونا علي 22 908 708.
5: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي رمانو جاي
6: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار اما الثقه هي اللي رجعته رمانو جاي اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه اكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانو جاي هذه هي الثقه والثقه عمرها ما تتشري الثقه تتربح السنة زيدة رمانو جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز والعام الجاي إن شاء الله رمانو جان طالن فتح رمانو جان 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق رمانو جان الطريق اللي اختاروه المتفوقين التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا انفولاين 29-375-850
7: على بالي تبغني على بالي
8: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي نجم الأغنية اللبنانية آدم
7: يا حلو
8: الخميس 13 أوت 2026 أسعار التذاكر 90 دينار و 120 دينار للحجز زوروا موقع تذكرتي.com مهرجان بنزرت الدولي

0: موجة صيف معي شمس جميلي على أكسجين FM من نص نهار المساعتين.
1: نرجع مع بعضنا مرة أخرى. الوقت ومدي ساعة وثلاثة وثلاثين دقيقة. كنا في مثل الوقت هذا أنا وصديقتي العزيزة ألفة اللي مرة أخرى نتمنى لها الشفاء ونقولوا لها رك خليت بلاستيك ألفة وما يعوضك حد. كنت أنا وياها في الوقت هذا كنا نعملوا الكويز متاعنا وكانت ما شاء الله ألفة يعني بما لها من ثقافة ومعرفة كان تقريبا الجواب على الكويز الكل اللي نطرحوه. بطبيعة الحال الكويز متاعنا ما هوش الهدف منه شكون يجاوب وشكون ما يجاوبش أو تعرف أو ما تعرفش، لأنه في النهاية مهما عرفنا مهما تعلمنا مهما وصلت بنا ثقافتنا نبقى دائما محتاجين أنه نتعلم، محتاجين أنه نعرف أشياء. على هذاك في كل مرة نستغل فقرة الكويز أنه نوصل معلومة بطريقة سلسة بطريقة ما هيش عميقة جدا ربما اللي تنفر المستمع أنه يعرف المعلومة هذه، لأنه في النهاية احنا هدفنا شنو؟ نرفعه على بعضنا ونتعلم من خلال ذلك الترفيه ومن خلال طبيعة السؤال اللي هو نطرحوه ببساطة في شكله نطرحوه بضحكة بتفليكة في بعض الأحيان. المهم نوصل المعلومة بطريقة تخلي المستمع ربما يقبلها ويتعرف عليها وربما تحرك فيها رغبة البحث رغبة المعرفة أكثر، لأنه نحن ما نعطيوش معلومة مدقة بتفاصيلها ولكن نعطي رؤوس أقلام ربما تكون في النهاية هي اللي تحرك الشغف المستمع أنه يبحث عن المعلومة بأكثر دقة وبأكثر توسع. ميسيلش باش نمشيو مع بعضنا في الكويز، ولكن أنا باش نسميها معلومات ثقافية وفنية تنضاف إلى ما نعرفه. الكويز لولين يقول من القائل حتى أنت يا بروتوس؟ حتى أنت يا بروتوس، هذه الكلمة المشهورة وهذه الجملة المشهورة ما نصورش تمشكم يعرف إيش، خاصة اللي عندهم علاقة بالتاريخ وخاصة اللي عندهم علاقة بكتابات شكسبير وخاصة اللي عندهم علاقة بالحياة، لأنه معروف أنه الكلمة هذه ارتبطت بالخيانة. من القائل حتى أنت يا بروتوس؟ هو يوليوس قيصر. نعرف القصة كاملة متاع يوليوس قيصر والظروف اللي تقالت فيها هالجملة. بطبيعة الحال تاريخيا كل واحد يقول كيفاش تقالت هالجملة، لكن ما هو مشهور ومعلوم انه الجملة تقالت في هذا السياق حتى أنت يا بروتوس، قالها بروتوس ابن سقوط وبعد طعنة مجلس الشيوخ الروماني وقت اللي قرروا بعض أعضاء مجلس الشيوخ الروماني التخلص من يوليوس قيصر. طعنوا عديد الطعنات لكن يوليوس قيصر لم يسقط جراء هذه الطعنات إلا في الطعنة الأخيرة، وهي طعنة بروتوس الولد الذي تبناه يوليوس قيصر، كان يعتبره واحد من أولاده، لكن جاءت الخيانة ممن لم يتصور قط يوليوس قيصر أنها تجي منه. وقتها برك قال حتى أنت يا بروتوس وسقت ميتا. في نفس الإطار التاريخي سؤال ربما يتبادر إلى ذهن، شكون الملكة المصرية المعروفة بعلاقتها مع يوليوس قيصر ثم فيما بعد مع مارك أنطونيو؟ أكيد اسمها ماهوش غريب على مستمعينا ومتابعي شان التاريخي والثقافي، أكيد كنا باش نقولوا كليوباترا. في نفس السياق كيف زعما شنو الأصول اللي ترجع ليها الملكة كليوباترا؟ ربما البعض يعتقد باعتبارها ملكة مصرية في ذلك الوقت انها مصرية، لكن الحقيقة التاريخية تقول انه كليوباترا اصولها ما هيش مصرية ولكن اصولها اغريقية يونانية. نرجع لتونس، نرجع لتونس الحبيبة، تونس القلب، تونس اللي ما يعلو عليها شيء. الأجواء الثقافية، الأجواء الفنية في تونس. ونرجع التوالي إلى أسماء حبيناها، أسماء عرفناها من خلال الإذاعة قبل، ثم بشوي بشوي مع ظهور التلفزة حبيناها وعرفناها أكثر من خلال التلفزة، خاصة في بداية التلفزة التونسية. مش نسر على الشخصية، شكون الممثلة اللي قامت بدور أم تراكي؟ ما نتصورش شكون ما يعرفش انا شخصية أم تراكي. والله حتى الأجيال الجديدة وبعض الشباب من الحاليين نتصور برشا يعرفها، برشا يعرفها. ما نحكيش على اللي من جيلي ولا اللي بعدي شوية ولا خاصة اللي قبلنا، نتصور الناس الكل، الناس الكل يعرفوا الشخصية هذه، شخصية أم تراكي اللي بدأت إذاعيا وانتهت في التلفزة الوطنية. شكون الممثلة اللي قامت بدور أم تراكي؟ الرائعة والعملاقة، ينعم نقول عليها الرائعة وعملاقة التمثيل في تونس، الفنانة زهرة فايزة. زهرة فايزة هي اللي قامت بدور أم تراكي، فنانة كبيرة برشا عطات الفن التونسي أكيد. وشنو زعما اسم المسلسل اللي ظهرت فيه شخصية أم تراكي؟ احنا سئلنا خلنا نعرف المسلسل اللي ظهرت فيه شخصية أم تراكي. صحيح صحيح في جزء منه انا متأكد انه الكثير من متابعينا سماوا المسلسل، وكثير منهم سماوا ربما جزء من المسلسل. المسلسل اسمه أم تراكي ناس ملاح. في نفس السياق الأجواء التمثيلية وأجواء الممثلات التمثيليات، فك الأيامات الجميلة. ما نتصورش انا توا واحد من جيلي او من اللي قبلي او حتى من اللي بعدي ما عاشش اجواء المسلسل الاذاعي الرائع اللي كنا نتابعه، خاصة في شهر رمضان وما ثماش عائلة تونسية حتى شغال الفترة متاحة، لانه كنا مغرومين برشا بالاذاعة في ذلك الوقت، وما حطتش تمثيلية شنب فاك الوقت هذاك باش نشق عليها الفطر ونضحكوا ونبتسموا ونعملوا جو مع اجواء التمثيلية هذيك. لكن اشكون اللي قام بدور شخصية شناب؟ اكيد اكيد اكيد اكيد برشا منكم عرفوه، واكيد زاد كيف كيف برشا منكم ما يعرفوش، الممثلة التونسية العملاقة العبقرية عز الدين بريكا. نمشي مع بعضنا كي المسلسلات تقريبا ما هيش بعيدة برشا، وأكيد نص الكل تبع فيها ولليوم تبع فيها مسلسل شوف لي حل. ما ثمش تونسي ما يسمع ما يتفرش في شوف لي حل، ما ثمش طفل صغير كبير شايب أيا كان عمره اليوم في تونس ما يعرفش مسلسل شوف لي حل. ميشيل ستران، نحاول نسألكم على شخصية من شخصيات شوف لي حل. تذكروش اسم بنت الفلاح في مسلسل شوف لي حل؟ شنو اسم بنت الفلاح في مسلسل شوف لي حل اللي قامت به الممثلة المتميزة ربا بالمجري؟ اكيد اكيد البعض تفكر، واكيد قاعد يقول البعض قاعد يقول يا ربي نعرفها يا ربي كذا، نعرف الناس كل نعرفوها لانه شوف لي حال من المسلسلات اللي مشبعنش منها ومانيش باش نشبعوا. شخصية سونيا، سونيا بنت الفلاح. او باش نزيد نصعبها عليكم بشوية ترى، لأن الشخصية هذه نعرفوها بالاسم الذي نسب إليها، إذا نجم نقول لكن مش باسمها الكل. الكل نعرفه أكيد شخصية فوشيكا في شوف لي حل. زعم زعم زعم زعم شكون فيكم يعرف الاسم الحقيقي للشخصية هي بيدها؟ للشخصية هي بيدها شخصية فوشيكا، شنو كان اسمها الحقيقي؟ مثل شخو خذوا شوية وقت آخر، فكروا فكروا فكروا قولوا لي شنو كانت اسم شخصية فوشيكا في شوف لي حل؟ كانوا عيطولوا فوشيكا، لكن في نفس الوقت في المسلسل هذا شوف لي حل كان عنده اسم آخر، اسم الأصلي نتاعو بتبعه.

الاسم الحقيقي لشخصية فونشيكا في شوف يا حال اسمه كان فريد. الكنة وأكثر واحدة كان تعيط له فريد هي أم سبوي ليلة فضيلة ما أدراك. يزينا من المسلسل التونسي ونمشي له شوية تاريخ، ما نيش باش نكثر عليكم برشا، نمشي له شوية تاريخ مع بعضنا. شكون فيكم يعرف اسم عاصمة الإمبراطورية البيزنطية في العصور الوسطى؟ السؤال ربما في ظاهره يبدو صعيب، اكيد شنو هو السؤال جايبه لي، شكون باش يعرف عاصمة الإمبراطورية البيزنطية في العصور الوسطى؟ منين نعرفوها يا هشام؟ علاش هكا؟ لا لا لا، إجابة سهلة برشا، سهلة برشا، ومنها هي باش ننطلقوا باش نشوفوا سؤال آخر يعرفنا بها أكثر وأكثر. عاصمة الإمبراطورية البيزنطية في العصور الوسطى هي القسطنطينية. شدوا عندكم الإجابة هذه، عاصمة الإمبراطورية البيزنطية في العصور الوسطى هي القسطنطينية. وانا متأكد مش 100% ربما 1000% انه الكلنا نعرفوا القسطنطينية، متأكد انه انسانة ورجالنا يعرفوا القسطنطينية. فاش تقول يا هشام القسطنطينية مني مش نعرفوها؟ انت تحكي لي على عاصمة الامبراطورية البيزنطية في العصور الوسطى، كيفاش تحبنا نعرفوها؟ بيا خلني اسألكم ده، شنو الاسم الحالي لمدينة القسطنطينية اللي حكينا عليها في السؤال السابق؟ القسطنطينية اسمها الحالي شنو؟ القسطنطينية كما قلت لكم كلكم تعرفوها باعتبار كنا نتابعوا في المسلسلات التركية، وما ثماش واحد فينا أو عائلة فينا أو تلفز فينا ما تحلتش في وقت ما في زمن ما وتبع مسلسل تركي. القسطنطينية يا سيدة يا مادة هي إسطنبول اليوم. نعم، عاصمة الإمبراطورية البيزنطية في العصور الوسطى اللي كانت تسمى القسطنطينية هي اليوم ما هيش العاصمة التركية، لا هي المدينة الثانية ربما في تركيا وهي إسطنبول. إسطنبول العاصمة التاريخية واللي اتفتحت في عهد السلطان محمد الفاتح السلطان الدولة العثمانية في ذلك الوقت. ومن بين مميزات مدينة اسطنبول ربما هو الشيء بشيء يذكر انها تقريبا المدينة، ما هيش المدينة الوحيدة او هو ربما كمدينة يظهر لي باش ما نعطيش معلومة غلطة، المدينة الوحيدة في العالم اللي تمتد بين زوز قارات. اسطنبول جزء منها في تركيا في اوروبا وجزء منها في اسيا. في نفس الاطار التاريخي دولة قديمة كانت تسمى الحبشة، زعما شنو الحبشة اليوم شنو نسميوها؟ تاريخيا ما نصورش ما نعرفوهاش الحبشة اكيد. اول هجرة للمسلمين او ثاني هجرة للمسلمين بعد اول هجرة للمسلمين قبل هجرة المدينة كانت الهجرة الى الحبشة. الحبشة اليوم هي دولة اثيوبيا. نعم، دولة اثيوبيا تاريخيا كانت تسمى الحبشة، اليوم اسمها اثيوبيا. وما دمنا نحكيو على اثيوبيا، زعما تعرفوش عاصمة اثيوبيا شكوني؟ عاصمة اثيوبيا هي اديس ابيبا. اي نعم، اديس ابيبا. وما دمنا نحكيو على العواصم تاريخيا، ما هي عاصمة الدولة الفاطمية في نشأتها؟
الدولة الفاطمية تاريخ إنجازات بدأت في تونس، وبالتالي نسلوا على عاصمة الدولة الفاطمية في تونس. عاصمة الدولة الفاطمية في تونس هي المهدية، واللي منها انطلق الجيش الفاطمي بقيادة جوار الصقلي، وهذا تاريخ نعرفه الناس كل، في اتجاه الأراضي المصرية، وأسس جوار الصقلي العاصمة القاهرة، وبنى جوهر الصقلي جامع الأزهر. وهذا بطبيعة الحال أكيد بكل حب نقوله للأخوة في مصر اللي علاقتنا بهم طيبة وطيبة جدا، وهذا من قديم زمان. نحن نحب الشعوب العربية الكل، والأخوة في مصر هم أخوة في نهاية الأمر، والتاريخ هو اللي يبني هالعلاقات هذه. يوم اللي نحكي ونقوله أن الدولة الفاطمية برجالها اللي انطلقوا من تونس أسوا جزء كبير من العاصمة القاهرة اليوم، أسوا جامع الأزهر اليوم، أكيد نفتخر ونفتخر بهذا التاريخ العريق كثيرا وكثيرا. يزينا من كلام ونمشي مع بعضنا باش نسمعوا الموسيقى.

نرجعوا مع بعضنا في ختام حصتنا. ما يلزمناش نختموها من غير ما نعرفوا حل التشنشينة متاعنا. نذكروا بالتشنشينة متاع اليوم. تقول كان قاري وفي مش قاري وفي ما ديك شفناها المرة دي. دونك نرجعوا لها متاعنا. خبروني على فارس ديما جالس يحكي بين الناس وعمره ما يدخل مدارس. نعاودها. خبروني على فارس ديما جالس يحكم بين الناس وعمره ما دخل مدارس. زعما شنو الجواب تاعها؟ التشنشينة متاعنا. الكثير من اصدقائنا جاوبوا على كيما قلت لكم راه ماهيش صعيبه, والكثير جاوبوا على التشنشينة متاعنا. خبروني على فارس ديما جالس يحكم بين الناس وعمره ما دخل مدارس. الجواب هو الميزان. الميزان هو الإجابة متاع تشنشينتنا اليوم. في ختام حلقتنا, وعلاش قلت في ختام حلقتنا؟ لأنه حسينا أنه الوقت سبحان الله يعني يتعدى بسرعة بسرعة غريبة برشا. في بداية الحصة تقول ساعتين ربما, كيفاش باش نحاول نأثث الحصة هذه, كيفاش باش نعمل, كيفاش كذا. لكن وقت اللي تبدأ الحصة الوقت يبدأ يجري برشا, لأنه أكيد في أذهاننا أنه نحن بصحبة الناس نحبوهم, ناس عوديمة أنه مش رضيهم, ناس انه كي ينقدونا ويقولونا راكم اخطأتوا في كذا او لم تصيبوا في كذا, نكونوا اسعد الناس. لانه نحن في النهاية نجتهد, نصيب احيانا ونخطأ احيانا, اذا اصبنا نكون سعداء برشا, لانه اكيد باش نحاولوا نرضيكم. واذا لم نصب زاد كيف كيف نقبلوا اي نقد, اي تصويب منكم, لاننا في النهاية نعمل لأجلكم. تحية إلى الكثير والكثير جدا من متابعينا على إذاعة أكسجين فام. أصدقاء كثيرين يتابعوا فينا, وديما من أسبوع إلى أسبوع يتابعوا فينا, مثل صديقنا توفيق النهدي, صديق الإذاعة, صديق أكسجين فام في جميع البرامج, فوزي جميل نقول له تحية كبيرة برشا, صديقي وزميلي وإنسان نحبه برشا, راقي برشا, مطربي برشا, متميز برشا, مسؤول برشا,

0: والعافية سي سعيداني محي الدين والكثير والكثير كلكم للمتابعي أكسجين أف أم بصفة عامة في جميع البرامج، لمتابعي هشام في موجة صيف، للناس الكل نقول لكم راني نحبكم، أجتهد من أجلكم وأعمل من أجلكم، إذا أصبت فذا أكيد من تشجيعكم، وإذا أخطأت فهذا تقصير سنسعى إلى تجاوزه. في النهاية نقول لكم تحياتي.
1: موجة صيف مع هشام جميلي على أكسجين أف أم من نص النهار المساعتين.
2: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ان سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ريجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الاحلام. ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350.
1: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سوليغ متاعهم يحول كل غيون سوليغ الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غاتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705، وإلا 72 482 0 71، وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق وتيك زادة، وفي كورون تونيس بجاوة من نوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. ألين بي سولار كامباني تنور لك حياتك. مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الترابية، وين الجمهور هما النجوم، في عرض بوتشار الأحد 9 أوت 2026. أسعار التذاكر 40 دينار و 60 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي وطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونس سيتي، ليلا وأكسجين أف أم.

0: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: حتى تكلي كهرباء جديدة، كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بعد بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكلي كهرباء بالنهار، بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانس.

0: الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستند. انفولاين 27 908 060 وإلا 20 834 429.
1: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل، وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
2: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
3: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
2: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش لي كرون سولير.
3: أما ديما نحتار شنو ناخو.
2: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت برومويت على ليزي كرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
3: إكرون سولير ب 19900؟
2: اي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
3: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
2: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج أنست انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
5: خير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بنزين مشانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزين مشانج ومعاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بنزين مشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.
6: أوكسيجين FM تقدم لكم سيف الصني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية بسبكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الويداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى نص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: واحد البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بعد بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتور دو أودغام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر؟

0: الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتل كار. احجز وسيارتك تستنى فيه. انفولاين 27-908-060 وإلا 20-834-429.
1: الرفاهية تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق الثنية كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة ويدي المرج مقابل سونيت. أنفو لاين 97-273-945-25-273-943. حير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708. كلمونا على 22-908-708.
2: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرامانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ

0: النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة لسنة دراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
1: على بالي تبغني على بالي.
2: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي نجم الأغنية اللبنانية آدم.
1: يا حلو
2: الخميس 3 أوت 2026 أسعار التذاكر 90 دينار و 120 دينار. للحجز زور الموقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي.

0: جلاسيت
1: جلاسيت
0: جلاسيت ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياوخ ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فرما لصقهم في الالبوم باش تاخو المول باش تجلاسي يا غور ديليس جلاسي المنفعة.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاه. وزاليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
5: أسنان يتابع الضمان
6: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
5: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل أنواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام اثنين توا خبرة سنين ثقة وأمان. اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في بخوني شواء من قديم الزمان طول صنويتش غلياج فاق بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوكوان ياخ والدو غفتمو هذا الكل معهم إكيب يفهموك وينسوك وبأحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
6: مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تبي مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دو فون توت لاني.
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت انفولاين 57 039 00.
8: Sopat Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopat Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua wesa ou kibira men kita al-riyal asliya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopat Distrigo, toafrelkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopat Distrigo, irafko, ou ben si halkarhabtek iwadouk. Ou ma'ahom, tinsa shqa wata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 و الا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 و الا 27 957 623.
9: مسرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتلت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماغيني، اسكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
10: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي رامانو جان؟
11: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته لرامانو جان. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كي التلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بارادته ويكمل في رامانو جان. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رامانوجان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح لماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز.

العام الجاي إن شاء الله رمانوجين طال انفتح رمانوجين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة لسنة دراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفو لاين 29-375-850.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تكري كهرباء جديدة؟ كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان

0: 60 وإلا 20 834 429.
1: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل، وبديهو جدد. وعنا زادة أن لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيجيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي، مزرعة القيصر جودتنا مصدر قوتنا.
2: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
3: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
2: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
3: اما ديما نحتار شنو ناخو.
2: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
3: ايكرون سولير ب 19900؟
2: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
3: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
2: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57039000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا أرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
5: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بنزين مشانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزين مشانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بنزين مشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.
6: أوكسيجين FM تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يومية

0: السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في منظر. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى نص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: راديو أكسجين.

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح
0: ايش بده نفس
1: اكسجين
0: ونرجع.
1: ريح
0: ايش بده نفس
1: اكسجين
0: ونرجع.

0: عجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان الوصول تحبك اكسجين فاهم بالصوت العالي تحبك مزاجور
1: مساء النور مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا ومعادلين الموجة على 90 على 104.5 ولا على 3W.radiooxygène.in تحية للناس اللي يسمعوا فينا في ديارهم نتخيل 9 أوت 2026 الصيف في أبهى تجليات وعند التوينس الكل عند مواطنينا بالخارج الناس اللي جاوا ضيف لتونس الناس اللي قاعدين يتنقلوا في السياحة الداخلية ما بين الولايات دونك الصيف حافل حافل بالقدي في تونس البلايس الكل قاعدة تعيش على وقع أجواء احتفالية صيفية كسوسوا الاحتفالات العائلية العروسات الطهرات المناسبات الاحتفالات بنجاح وإلا المهرجانات التظاهرات الصيفية الكل في كل المعتمديات في أغلب المعتمديات خلينا نقول على خطر نتمنى يكون فما في كل معتمدية وحتى في كل مادة مهرجان ومتنفس لأهالي المنطقة سينو المهرجانات الدولية كيف كيف فما اللي كملوا البرمجة متاحهم فما اللي مازال لهم عروض قليلة براتيكمون في 5-6 عروض كيما مهرجان بنزرت الدولي مازالوا 6 عروض كبرى من الحجم الثقيل اللي مازال ما اقتناش التذاكر متاعو ما عليكم كان تدخلوا لتسكرتي بونتين وإلا لقيشي اللي موجودين في وسط البلاد الجيشي متاعنا اللي تعرفوه الناس الكل في شارع الحبيب بورقيبة وإلا المقر متاع المهرجان إدارة مهرجان بنزرت الدولي سينو العبيد بديت وكأنها في التحضيرات للعودة المدرسية يا جماعة تريثوا تريثوا قليلا راهو مازال استمتعوا بالعطلة استمتعوا بالكونجيات متاعكم بالصيف بالبحر عملوا بروغرامات باهية وهيلة ما عنا وين هربين معناتها ما عناش وين هربين صحيح الانسكريبسيون راهي معمولة كل شيء راهو معمول أما التحذيرات والشارين وكل شيء صحيح ما نخليوش لآخر لحظة أما على القليلة خلي يبدأ سبتمبر خطر شيء وجع القلب نتخيل الناس اللي يسمعوا فيا فاهمين الوضعيه راهو مازال بكري مازال بكري احنا نرجعكم بعد شويه على موجات اكسجين اف ام غيستي برانشي ما تبدلوش الموجة مازلنا باش نحكي ومازلنا باش نحكي مع المهرجانات باش نحكي على الاجواء الصيفيه اقعدوا معنا على 90 على 104.5 ولا على www.radiooxygene.fr

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه مما سابق ولا لاحق، فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: أنت تعرف علاش؟
3: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
2: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها على خاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها على خاطر ديما معانا،
2: ليلة معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها على خاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين فام حكاية تتعاش.

0: mise à jour.
1: مساء الخير مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا مع عدلين الموجة باش نحكيوا على المهرجانات الصيفية اللي يشهدوا ذروة في الليمات هذية معناتها خلينا نقولوا طنبك المهرجانات تويك توا وقت الجو وقت المهرجانات وقت الاحتفالات نحكيوا على مهرجان بنزرت الدولي الدورة متواصلة بدأت من 17 جويلية حتى 19 أوت البرنامج مازال فيه براتيكمون 6 عروض اليوم 9 أوت عرض بوتشارت الجمهور يغني اليوم الجمهور هو اللي بشي يغني الجمهور هو الفنان الجمهور هو اللي بشي يعمل جو مع فرقة موسيقية من أقوى ما فهم أنا الحقيقة نقول في العالم بشهادة الناس اللي حضروا في كارتاج حاجة مزيانة برشا نهار 11 أوت الديفا أمينة فاخت وانتم تعرفوا الجو اللي تعملوا أمينة فاخت سور سين معناتها توتانشو معناتها سينا اللي سور سين تنجم تضحك تعمل جو على الاخر للبوبليك تغني تتسلطن جو التونسي متاعنا طرب كيف كيف دونك امينة فاخت ل 11 اوت على ركح مهرجان بنزرت الدولي نهار 13 اوت نهار عيد المرأة الفنان اللي يستنوا فيه جيل التسعينات الكل الفنان اللي نتصور الكومبلي باش يكون قبل نهار نهارين من العرض هذا كان مش قبل دونك ادم نهار 13 اوت على ركح مهرجان بنزرت الدولي 15 اوت الغنية الفوندو التونسية لطفي بوشناق 17 اوت الشبيبة كازو بيان سور الشباب الكل باش يكونوا موجودين على على خطر هذا هو جوهم كازو والراب اللي فيه هكا الانوفاسيون معناتها والغنية الجدد والاصدارات الجديدة 19 اوت الاختتام مع الفنان صابر الرباعي الغنية التونسية والفنان التونسي موجود في المهرجانات الصيفية الكل موجود بقوة اغلب المهرجانات عاملين برمجة 100% تونسي دونك التونسي عبي التونسي يدخلوا له توينسا وكسكس له يرجع لصلو على المستوى الوطني مهرجان بن مهرجان قرطاج الدولي كيف كيف العروض متواصله فيه مازالوا برشا عروض مهمه يتواصل حتى 19 اوت من ابرز السهرات القادمه نبيها كراولي نهار عيد المراه 13 اوت أمينة فاخت ماجدة الرومي والاختتام شي يكون نهار 19 أوت برشا مهرجانات برشا مهرجانات السنة شفنا برشا نجاحات لفنانين توينسا برشا نجاحات للمهرجانات التوينسا متاعنا قاعدين نشوفوا في فرحة كبيرة للجمهور الجمهور قاعد يدخل يتفرهد يعمل في جو شفنا الزيارة السوكسي اللي عملته في بنزرت معناتها بعد سنوات من العمل يقول القايل يبدا هكا الجمهور يقلق من الزياره لانه الجمهور مقلقش بالعكس الجمهور متشوق للزياره الجمهور يحب الزياره يحب النوبه نتاعو يحب الغني التونسي نتاعو ويحب يعمل جو زياده يحب يتفرهد يحب يخرج من ستريس نتاع الخدمه دونك مهرجاناتنا السنه قاعدين يخدموا الجمعيات قاعدين يخدموا زياده كيف كيف مهرجان بنزرت الدولي برشا خدمه برشا تحسين في الانفراستركتور برشا خدمه في البرمجه مهرجان قرطاج شفنا عروض ناجحه شفنا عروض اللي ما عملتش زيد الكومبلي اللي توقعناه الا انه كل المهرجانات فيهم عروض ناجحه كيف ما شفنا سلينا شفنا قاعدين نشوفوا توا في مكتريس سوسا زيد كيف شفنا برشا عروض اللي تفرهدوا فيها الجمهور دونك هذه هي الدورة متاعنا على المهرجانات احنا نرجع لكم بعد شوية على موجة راديو أكسيجين أفام غستي برانشي ما تبدلوش الموجة مازلنا مواصلين معكم على إذاعة أكسيجين أفام

0: لينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم. أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك، اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الأمير عبد القادر البحيرة، وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
2: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام، المتجر السوري اللي بنزرت، اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم

0: يا ربي سيدي.
1: لا ديفا أمينة فيخت في مهرجان بنزرت الدولي.
2: وانا غنيت
1: الثلاثاء 11 شهور 2026. اسعار التذاكر 25 دينار و 40 دينار. أمينة فيخت. للحجز زوروا موقع تذكرتي.com.

الجو والموسيقى على اوكسيجين اف ام. عزيز قرر باش يقيمكم من القيلوله بالغنيه هذيا. دونك ما عليكم كان تعدلوا الموجه على 90 على 104.5 ولا على www.radiooxygene.in. سينو احنا باش نحكيو شويه على السياحه التونسيه. تونس استقبلت حوالي 5.828 مليون زائر في اخر جويليا 2026 بزياده 2.6% مقارنه بنفس الفتره من العام اللي فات. دونك عنا مؤشرات ايجابيه سياحيا وكانه فريجات نوعا ما. فما سياح الحقيقه كي تبدا ديجا تحوس في المدن الساحليه تشوف برشا سياح, معناتها تلاحظ وجود برشا سياح اللي توافدوا على تونس في الفتره الاخيره في صيف 2026, ومازال الموسم الصيفي ومازلنا نسعى لاستقبال سياح من العالم اجمع. تبقى كيفاش الشيء هذا باش يصير؟ الشيء هذا باش يصير بالشباب اللي قاعد يروج لبلاده احسن ترويج, بالشباب اللي موجود في تيك توك في الانستغرام في الفيسبوك. العالم تبدل, العالم ولا

قريب برشا لبعض وبمواقع التواصل الاجتماعي. علاش ما نستعملوهمش في الباهي؟ علاش ما نستعملوهمش باش نستقطبوا السياح؟ علاش ما نستعملوهمش باش كل واحد فينا يمشي لبلاصه انا مع البارتاج الايجابي، مع كونه كل واحد يمشي لبلاصه يصور السانسيت في البلاصه اللي يمشي لها، يصور الجبولات نتاعنا، يصور الغابات، يصور البحورات، يصور شنو عندنا في تونس. عندنا متاحف رانا في تونس، معناتها كان ما في بالكمش، معناتها فما برشا توانسه ما يعرفوش اللي عندنا متاحف، اللي عندنا بلايص نجمو نمشيو لهم. هذيا اللي باش يخلينا بتاتخ نتقدموا. وحاجه اخرى حكيت فيها برشا برشا برشا، وفما برشا شباب اللي قاعد يسعى زاده في مواقع التواصل الاجتماعي، ولينا عندنا سلاح، سلاح لازم نستعملوه، هو سلاح ذو حدين صحيح، اما هيت نستعملوا الحد الايجابي، الحد اللي نجموا نوعيوا به. انا قاعده نشوف في برشا مؤثرين قاعدين يبارتاجيو في حملات النظافه على شطوطنا، قاعدين يبارتاجيو في السلوكيات السليمه اللي وقت اللي نمشيو للبحورات ما نخليوش شكل الكويغت وما نخليوش الدبابس. راهو شيء نشوفوا فيه. انا قررت اللي كل جمعة باش نحكي فيه الموضوع هذية، وكل جمعة باش نعملك الكلاندوي اللي لعل في كل إيميسيون يتبعونيش معناها حتى ثلاثة من الناس راوة في الكلام اللي نحكي فيه، نكون فرحانة برشا ونكون ممنونة معناها باش ننقذوا بلادنا، باش ننقذوا جمالية بلادنا، سياحتنا. نتصور الناس كل تعرف اللي كيف تكون بلادنا مزيانة راهو باش يرجعنا بالباهي لينا احنا وللأجيال الجاية. إن شاء الله يا ربي الناس تكون عندها من الوعي اللي خلينا احنا نتقدموا كشعب، ما نقعدوش نستناو حتى حد، راهو ما لازمناش نستناو ولا سلطه ولا حكومه ولا مسؤولين، ولا ما لازمناش نستناو، ما لازمناش، لازمنا احنا اللي ننهضوا بها بلادنا، لازمنا احنا نخدموا على رواحنا تو سامبلومون. كل واحد من منظوره، ريت الطبيب كي باش يخدم على روحه وباش يقوم بواجبه على اكمل وجه، باش نوليو عندنا سياحه صحيه، باش يوليو يجيونا العباد يتعالجوا. ريت كي باش نعملوا احنا في طب التجميل، كي كل طبيب تجميل يخدم على روحه بقلبه رب رب، باش يوليو يجيونا معناتها سياحه تجميليه، وباش يوليو يجيونا العباد من خارج حدود الوطن باش يداويو عنا. كي باش نخدموا على البلايص المزيانه، لي ريستوران اللي عندنا، الماكله نتاعنا، الكسكسي، المقرونه، المحرحره هذيك نتاعنا احنا بالعلوش، كي باش نخدموا على الطابونة، على الملاوي، على البسيسه، باش يولي عندنا، باش تولي عندنا توريزم كولينير، باش يولي يجيونا العباد باش ياكلوا ماكلتنا، باش يذوقوا ماكلتنا. معناتها كيف ما يمشيوا لتركيا ياكلوا الكنافه، كيف ما يمشيوا لتركيا بشكل وكل سان سيباستيان ويذوقوا ماكلتهم، نفس الشيء نفس الشيء. كل واحد من بلاصته معناها باش يخدم بلاده. كل واحد فينا كي طبيب السنين باش يخدم بقلبه رب، والبروتيزيست كيف كيف، ويخرجوا صغير مزيانه على الاخر وابتسامه جميله على الاخر، باش يوليو يجيونا العباد باش يعملوا سنيهم عنا. كل مجال النقل زاد كيف كيف، كي باش يكون عندنا نقل منظم العباد، كي باش يجيك سائح ويطلع في الترانسبور نتاعنا ويشوف الترانسبور نتاعنا منظم، ويشوف الترانسبور نتاعنا في وقته، ويشوفنا معناها منظمين، باش يرجع لنا مره اخرى ومرات اخرين، ويولي حبذ كونه يجي لتونس، خاطرنا احنا ناس منظمين، واحنا ناس نظاف، واحنا ناس بشطوطنا نظاف، وبحوراتنا نظيفه، وكياساتنا نظيفه، ونلوحوا الفضلات نتاعنا في الحاويات وكذا. راهم هما هذوما تفاصيل، ولكن راهم يرجعونا سنوات القدام بنتيجه باهيه لينا وللاجيال القادمه. بخلاف الانضباط في العمل، وبخلاف التصوير المزيان اللي باش نخرجوها على بلادنا، راه ما فما حتى شيء نجم يفيدنا. الانضباط هو الحاجه الوحيده اللي باش تخرج لنا تونس في ابهى حله. كي كل واحد ينضبط في البلاصه اللي هو فيها، وكل واحد يحب يخرج من خدمته احسن خدمه، وكل واحد يخدم بضمير، راهو وقتها بلادنا باش تتطور. بخلاف هذا مانيش باش نخلطوا حتى نتيجه. وكيف احنا نكونوا شعب واعي، وكيف احنا نكونوا شعب نحترموا بعضنا، وكيف احنا نكونوا شعب مانيش شعب مزعج. احنا نشوفوا في
باغ اكزامبل بلدان اخرى حاجات بسيطه معناها حاجات ملهاش معنى ساعات معناتها جست تقول هاكا الشعب البلاد بون ما عجبتنيش برشا اما الشعب سوريان الشعب يسر يفرح الشعب يسر محليه الشعب تحسو يشيلك في عينيه تحب ترجع ساعات للبلاد هذيك على خاطر شعبها به لازمنا نقدمه لازمنا نطوره من رواحنا لازم كل واحد يسمع فيها توا كل تونسي معناتها موجود فيها البلاد هذية لازمه هو اللي يخمم في مستقبل تونس ما يخليش ما يقولش شبيهم ما يعملوش شبيهم ما يقديوش شبيهم ما عملوناش الكياس الفلاني شبيهم ما قديوناش اوكي لازمنا باش نحتجوا لازمنا باش نعاركوا لازمنا باش نطلبوا معناها من المسؤولين باش يقوموا بالحاجات اللي لازم باش يقوموا بها اما هيت احنا زاده كشعب نكونوا زاده واعيين هيت احنا كشعب نكونوا شعب باهي نكونوا شعب خدام نكونوا شعب منضبط علاش ليه تونس فيها كل المؤهلات تونس كان جيت مع شعب اخر ولا مع ما تنجمش تكون تونس تونس بالتوانسة تونس بينا احنا بالتحرحيرة متاعنا تونس بالعادات متاعها بالتقاليد متاعها تونس فيها من التراث ومن الموروث ما يخون لها كونها تكون من احسن البلدان في العالم سياحيا وتاريخيا وكل شيء معناتها تونس كان تاريخ تقولك انا كان بحورات تقولك انا كان صحراء تقولك انا هي تعطيني بلاد فيها الصحراء وفيها الجبل وفيها الغابة وفيها البحر وفيها المميزات اللي في تونس معناتها شنو تقولي المالديف وشنو تقولي بالي وشنو تقولي هيت نخدموها تتشوفوا كيفاش تولي هيت نخدموها تتشوفوها كيفاش تولي معناتها المؤهلات ربي عطانا المؤهلات ربي عطانا التيران فافورابل اما احنا مانيش نستغلوا في حد شيء راه مانيش نستغلوا فيه هنا شطوطنا وليو فيهم كلي بايوت وليو فيهم كل حاجات اللي البلدان اخرى سابقيننا بسنوات ضوئيه بلدان اخرى عاملين شطوط ارتيفيسيال معناتها شطوط صناعيه بحر اصطناعي ما عندهمش حتى شيء وصنعوا من لا شيء شيء احنا عندنا كل شيء قاعدين نتفرجوا فيه هنا ولينا نعملوا قداش عندها كوكو بيتش معناتها وليت ديجا شوفوا هايكا ريستورانات في البونتا وفي الـ في الـ في الـ في كوكو بيتش اللي وليوا العبيد يجيوا من كل بلاصة في العالم ومن كل بلاصة في الجمهورية باش يجيوا للي غيستوران هذوكما غيان كو اللي عملوهم خدموهم بالكدا عملوا حاجة عملوا انوفاسيون وقاعدين يقدموا في كل مرة قاعدين يعملوا في بيسينات وفي علاش ليه مراوش في شطوطنا حاجتها كيك علاش في شطوطنا مراوش الاستثمار عنا شريط ساحلي يرعب من سيدي مشرق الكيف عبيد الشط سيدي منصور فريمون كاب حمام شبيه هذوم الكل معناها شبيه الشريط الساحلي هذاك الكل ما فيهش ولو انسان جاي استثمر غادي شنو اللي بلوكي معناه شنو اللي موقف الاستثمار شنو اللي خلينا ما نعملوش حاجات غادي معناتها اللي صار في كوكو بيتش علاش ما يصيرش زاده في كيف عبيت وانتو ما تعرفوا ودار الجنه وانتو ما تعرفوا الكوت هذيك معناتها والزين اللي فيها والشبوبيه اللي فيها والشطوط مازالت غادي فيرج وتعمل 66 كيف شنو اللي خلينا غاديك ما نخلطوش للجماليه اللي نتاع الاستثمار ونتاع وينهم الوتله وينهم علاش مثلا نجي نلقى في سوسه مانيش نحكي راني لا جهويات ولا حتى شيء نحكي على بنزرت معناها علاش اللي نشوفوا فيه في سوسه وفي حمامات وكل شيء علاش مانيش نشوفوا فيه في بنزرت مثلا في بنزرت اللي فيها بلايس اللي نجموا نستثمروا فيها احنا نكونوا كشعب على كل حال واعي احنا نكونوا كشعب واضح منضبط معناتها ما نلوحوش لوسخ بارتو عندنا حاويات عندنا بلايس نحطوا فيها الفضلات نتاعنا نحاولوا احنا كشعب زيدا نحاولوا نعملوا حاجات ولو انه ساعات نعرف فما تعطيلات كبيره اما نحاولوا نعملوا وان شاء الله السياحه نتاعنا تكون في ازدهار من عام لاخر سنه زدنا 2.6% ان شاء الله في الاعوام الجايه نوصلوا
العشرة بالمية علاش لي وعلاش لي ما نزيدوش معناتها كل عام في النسبة، وإن شاء الله السياح تكون الوجهة متاحهم الأولى في السنوات القادمة تونس، خاطر تستاهل تونس تو سامبلومون تستاهل. احنا نرجعكم بعد شوية على موجات راديو أكسيجين أف إم، كونوا في المواعيد ما تبدلوش الموجة على 90 على 104.5 ولا على www.radiooxygene.fr.

مش اكسجين، جيبوا لي قلالة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.

0: جلاسيت
1: جلاسيت
2: جلاسيت ولا مازلت؟
3: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
4: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطويات ياوخ ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخو المول باش تجلاسي يا غور ديليس جلاسي المنفعة.
5: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900، الكرومة ب 32 دينار و 900، الفكرة ب 35 دينار و 900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900. ملكانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
6: اصنيعي وتابع الضمان
7: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان.
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان. اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
7: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
6: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
8: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتيين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57 039 00.
5: سوبر ديستريغو agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebe Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطع الغيار الاصليه Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebe Sopa Distrigo يرافقوا وبنصيحه لكهربتك يودوك ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل انفولاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، والا 27 957 623.
7: مسرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزاد تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
9: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي رامانو جان؟
10: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته رامانو جان. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كي التلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جان. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلامذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين طالن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
0: راديو أكسجين.

0: mise à jour.
1: مرحبا جور مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا ومع دلين الموجة على 90 عام 4.5 ولا على 3W.oxygène.n أجمل تحياتنا لكم للناس اللي يسمعوا فينا من ديارهم للناس اللي يسمعوا فينا في كراهبهم وإلا الناس اللي يسمعوا فينا في خدمهم زيدا نعرف اللي فما برشا ناس يخدموا en permanence نعرف فما برشا ناس يخدموا في الويكاند ونهارة لحد إن شاء الله ربي معاكم وإكيد إذا كان مش تقعدوا مع دلين الموجة على 90 عندكم ما تسمعوا برشا غنيات برشا موزيكا من اختيار زميلنا عزيز في الإخراج والإخراج الرقمي إن شاء الله بقدرة ربي الجمعة الجاية باش يكون الطقس باهي باش يكون فما برشا ريح للناس اللي مبرمجين عومة في بنزرت مرحبا بكم للناس اللي مبرمجين الكونجي متاعهم في بنزرت زادة كيف كيف مرحبا نورمالمون في كامل السواحل التونسية باش يكون فما طقس مزيان للناس اللي عندهم مناسبات وأفراح ومسرات نورمالمون الحرارة ما هيش عالية كيف ما كل الأيامات اللي تعديت نهنيكم اللي فما انخفاض طفيف في درجات الحرارة هذي اللي متأكدين منه تبقى إن شاء الله الناس اللي شادين اثنية واللي ديما في الكياس نحاولوا نسيسوا رواحنا نحاولوا السرعة المفرطة ليه ما فماش علاش كيف كيف العبيد اللي تستعمل في الموتورات ليليفرور اللي قاعدين يوصلوا في الماكلة في الليل الخشيشر اللي أنا نقول خشيشر راني أعذروني معناها وأعذروا جهلي ساعات أما راني نشوف في صغار أقل من 18 سنة راهو الموتور بالبرمي راهو الموتور يتساق برخصة السياق لازم إنسان يعرف إيش معناها فسح المجال إيش معناها مفترق دوراني إيش معناها الأولوية من هنا الأولوية من هنا إيش معناها الضوء أخضر أحمر أورانجي لازم يعرف هذوما الأساسيات اللي لازم يعرفهم يعني دونك ماذا بينا إلا كان عنا صغيرات يستعملوا في الموتورات وإلا صغيرك أقل من 18 سنة ويحب يغلبك ويأخذ موتور ولا يحب يسوق موتورك لا تو سامبلومون على خاطر لازم رخصة سياقة ما تبش تعرض انت صغيرك للخطر هو اقل من 18 سنة وبش تعرض زيد العبيد اللي يستعملوا في الكياس للخطر معناها ما يجيش انسان ما يعرفش وإلا راهو فما شكون كاريمون اللي يعطي كرهبة لصغير اقل من 18 سنة معناها ما عندوش رخصة سياقة قال شنو هاو في حومة راهو تنجم توصل المشاكل كبيرة وراهو ينجم كوارث كبيرة تتعمل من قرارات كيف ما هكا يعني السلامة المرورية حاجة لازم نركزوا فيها بالقدي لازمنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع المراهقين اللي يحبوا يسوقوا لازمنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الناس اللي مازالوا ماخذوش الخبرة في السياقة لازم يسوقوا في بلايس معناها فارغة ما فيهش برشا اكتظاظ مروري اما ما نجيوش في بلاصة كيف ما الكورنيش مثلا والموتورات تبدا ورا بعضها ويقصوا على الكراهب وفريمون مشاكل كبيرة تنجم تصير وشفنا برشا كوارث لازمنا نسيسوا رواحنا وان شاء الله يا ربي عطلة امنة للجميع عطلة امنة للناس الكل وان شاء الله يا ربي الناس اللي عندهم افراح ومسرات يكونوا ديما فرحانين يكونوا ديما عاملين بون كيف وان شاء الله افراحكم ومسراتكم الكل تتعدى بالقدي ان شاء الله اياماتكم الكلها جميلة وسعيدة كيفكم احنا ما تبقانا كان مش نقول لكم تصبح على خير في الأمان وباي باي احنا شنتقابلوا الجمعة الجاية في نفس الموعد ونفس التوقيت اجمل تحيات فرح السعيداني من وراء الميكرو الشيخ فتح البي في التنسيق عزيز في الاخراج والاخراج الرقمي وألفة الجندوبي في رئاسة التحرير سينا احنا نتقابلوا الجمعة الجاية تصبح على خير

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير غراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
3: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في باب ماطر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
6: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين، ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
7: أوكسيجين اف ام تقدم لكم سيفسلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31

0: توا من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقاو أشهى الماكلات التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى نص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت. مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الترابية، وين الجمهور هما النجوم، في عرض بوتشار الأحد 9 أوت 2026.
1: يلي قلبي
0: تباع التذاكر في شبابيك شارع لحبيب بورقيبة ببنزر، قاعة الفطناسي، وعلى موقع تذكرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، جوني سيتي، ليلا، وأكسجين أف أم.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
4: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير غراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنف. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
5: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والاصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، احسن جوده وارفق الاسعار، من فري باني وحتى اي بي سي زيدا. تلقاو عنا سكالوبي بي سي، بابريكا، انديان، لي بروشيت تارتار بانواع الكل وبديغو جدد. وعنا زيدا لارج شوا في الجام الباني للصغيرات، نوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، واي حاجه تستحقها مزرعه القيصر توفرها لك. عندنا اجود المنتوجات بارفق الاسعار. مزرعه القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعه القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
6: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
7: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
6: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
7: اما ديما نحتار شنو ناخو.
6: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت برومويت على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
7: ايكرون سولير ب 19900؟
6: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
7: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
6: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
8: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
9: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
10: أكسجين اف ام تقدم لكم سيفسني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت، زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: جلاسيتو ولا مازلت؟
1: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول ياغور ديليس.
2: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغور ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغور ديليس جلاسي المنفعة.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بليكسي جلاس موتور الميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
7: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. معني ابت سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الاصلية بيجو سيتروين دي اس و بي. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارانتي على طول العام. بروموسيون اي رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابت سوبا ديستريغو يرافقو وبنصيحة لكرهبتك يودوك ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبة راس الجبل. انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 والا 27 957 623.
8: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند سكالوب دو بولي غوتي داند هابرا داند وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني سكالوب دو بولي ماغيني تشيكن وينجز ماغيني بروشيت دو بولي ماغيني وزاده تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
9: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي رامانو جين؟
10: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته رامانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كي التلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بارادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين طالن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولين 29-375-850.
11: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الترابية، وين الجمهور هما النجوم، في عرض بوتشار الأحد 9 أوت 2026

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الترابية، وين الجمهور هما النجوم، في عرض بوتشار الأحد 9 أوت 2026.
1: يلي قلبي
0: تباع التذاكر في شبابيك شارع لحبيب بورقيبة ببنزرت، قاعة الفطناسي، وعلى موقع تذكرتي بوانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا، وأكسجين أفام. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة، من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين، وعروض فنية، وتنشيط للكبار والصغار، وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك، من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
2: حتى كي كهرباء جديدة، كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار، بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
3: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار، ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق والثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة، وادي المرج مقابل سونيت. أنفو لاين 97 273 943، 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين، ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
4: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
5: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانوجين طالن فتح رامانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لاين 29 375 850.
6: على بالي تبغني، على بالي.
0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي نجم الأغنية اللبنانية آدم.
6: يا حلو
0: الخميس 13 أوت 2026،
3: أسعار التذاكر 90 دينار و 120 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلى.

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène.
2: Oxygène.
1: Oxygène.
3: لينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الاساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، اكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للاسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
4: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
5: الغنية دي تبكيني برشا. يا ربي سيدي،
6: لا ديفا امينة فيخت في مهرجان بنزرت الدولي. الثلاثاء 11 أوت 2026. أسعار التذاكر 25 دينار و40 دينار. أمينة فيخت. للحجز زوروا موقع تذكرتي.com.

0: مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونيسيتي ليلا وأكسجين أفام.
1: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943.
2: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. ملافيش تستنى، أصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم les équipements électriques et électroniques من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم Max Protection شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
3: طاقتك. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الترابية

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تكري كهرباء جديدة؟ كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تارتار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميق، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
3: يا زعاد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
5: حاير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708، كلمونا علي 22 908 708.
6: أوكسيجين أف أم تقدم لكم سيف صني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43.
7: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الترابية، وين الجمهور هما النجوم، في عرض بوتشار الأحد 9 أوت 2026.
8: يلي قلبي
7: تباع التذاكر في شبابيك شارع لحبيب بورقيبة ببنزر، قاعة الفتنسي، وعلى موقع تذكرتي.ان.
6: مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج جوني سيتي ليلا وأكسجين أفام. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي

0: يدركه منا سابق ولا لاحق، فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أنت تعرف علاش؟
2: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها على خاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها على خاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها على خاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: لينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232، 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، لزاكسسوار اللي في الانترنت راتها.

0: لقيتهم القاتهم. إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
1: الرفاهية تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس، شارع الأمير عبد القادر البحيرة، وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
2: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار، يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام، المتجر السوري اللي بنزرت، اختار باش يزين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان. بألم الشامية وذوق شرقي رفيع، بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
3: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الترابية، وين الجمهور هما النجوم، في عرض بوتشار الأحد 9 أوت 2026.
4: يلي قلبي
3: تباع التذاكر في شبابيك شارع الحبيب بورقيبة ببنزر، قاعة الفطناسي، وعلى موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا وأكسجين أفام.
5: الأغنية هذه تبكيني برشا. آه يا ربي سيدي.
3: لا ديفا أمينة فاخت في مهرجان بنزرت الدولي.
6: وأنا غنيت.
3: الثلاثاء 11 أوت 2026. أسعار التذاكر 25 دينار و40 دينار. أمينة فاخت. للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان.

0: ثلاث البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينه ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اودغا. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير غراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
2: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل السونيت. أنفو لاين 97 273 943 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
3: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
5: على بالك تبغني على بالي.
0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي نجم الأغنية اللبنانية.

الخميس 13 اوت 2026 اسعار التذاكر 90 دينار و 120 دينار للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان مهرجان بنزرت الدولي برعايه ليلى.

0: Ayşe Bekren.
1: Radio Oxygène FM.

0: راديو اوكسجين اف ام.
1: وانت اللحن اللي في انغامي, انت انت

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير غراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائله ولا اصحاب، وحاير في بلا وحاير في دباره، مزرعه القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، احسن جوده وارفق الاسعار، من فري باني وحتى اي بي سي زادا. تلقاو عنا سكالوبي بي سي، بابريكا، انديان، لي بروشيت تارتار بانواع الكل وبديغو جدد. وعنا زادا لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، واي حاجه تستحقها مزرعه القيصر توفرها لك. عندنا اجود المنتوجات بارفق الاسعار. مزرعه القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعه القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس، واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
3: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش لي كرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في باب ماطر منزل جميل، وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا تلم العائلة.
5: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
6: أوكسيجين اف ام تقدم لكم سيفسني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية و 9.5 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة، من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك. من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.